0: لم آت وليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من ها هنا، أنا هو الكلمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
1: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوشتمك بخريستوس نمبك يوتنا غثوس من المصواب جي أكتنك أكسوت إمون نينان روحك القدوس يا رب، الذي أرسلت على تلاميذك القديسين أسكى المكرمين في الساعة الثالثة إذا لا تنزع من الصلاة لكن جدد فرشانا قلبا نقي نخلق فيها الله وروحا مستقيمة جد فيها شيء لا تطرحني من قدامك وروح قدوس لا تنزع مني.
2: سبتك أيك يا قيض نماتي
1: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين أسكى المكرمين في الساعة الثالثة إذا لا تنزع من الصلاة لكن نسألك تجدد فرشانا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا وروح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة يا القادر على كل شيء توضيع نفوسنا يا من يزيل كل إنسان ناتن إلى العالم ارحمنا. يا وليتي إلى أنت الكرمة الحقيقية الحملة عنقود الحياة نسألك أيتها المملوءة نعمة مع الرسل نجد خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلصنا.
2: أيها ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان وملئ كل كنز الصالحات ومات الحياة وما تفضل الوحيد اللي فينا وطهرنا من كل الأنس يا الصالح وخلص نفوسنا
3: بصرتك
2: كما كنت مع تلاميذك يوم مخلص وأعطيتهم السلام اللهم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدي الله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت الذي قام للموت ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت الذي قام للموت ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت الذي قام للموت ارحمنا. المجد لله والابن والروح القدس كل وان دارد كل امين. ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعب اشفيهم من اجل اسمك قدوس ابانا واخواتنا الذين على قضايا يا رب نحن نفوسهم يا امين. وبالقطع ارحمنا يا الذي بلا خطيه رب عنا وطلباتنا ليك لان لك المجد والعزه تقديس مثلث يا رب يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكك
4: تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي قد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ايضا
2: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه الى ابد امين. السلام ولك نسالك يا قديس انت لا مجد نظرا كل حين واتلاء ام المسيح سعيد صلاه حي لله فلنا خطايانا السلام التي وات لها النور حقيق المسيح الان عزراء قديس رب عنا يصنع رحمه نفوسنا وفينا خطايانا وات العزراء مريم وات لها يا قديس الشفيع الجنس البشري اشفع فيها مسيح ذراتي لكي نبلنا وفينا خطايانا السلام لك يا العزراء ملك الحق الحقاني بفضل جنسنا والتي لنا عمان وإيل نسألك اسكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: سواسي وثيوسي من قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشيرة الميسة بركاته علينا.
5: فلما بصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتحها وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم متعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للأنقياء

0: القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا وعدنا تحت المكيال، بل يضعوا على المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فرضي نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما أبدي أمين. تنوشتمكم بخريستوس بكيو تناغثو سنبن المعثو أبجي أكتون كاكسوتي أمو النينان. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجرى علي أبونا آدم في الفردوس، مذق ساخطينا مسيلان ونجينا نصرخت إلى الله رب وسمعني اللهم استجب صلواتي إلى طرف طلبتي، التافت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام يقول اسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيلان الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وتطفي خطيئة بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته يديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بلامك الشافي المحيا بالنسامي التي سمرت بي، انقذ عقلنا من طيوش الأعمال الهولية والشوات العالمية لأذكار أحكامك السمائية كرافة. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، نحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ولاة العذراء ولنا كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا ظلم الطهر، لا ترفض خطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحيم وقادر على خلصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رافاتك سريعا أننا قد تمسكنا جدا. عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح لنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك، أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنعدنا استحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لنا لأنه قوي.
3: معظمك يا أم نور الحقيقة نجدك العذراء قديسة لأن كنت مخلص العالم وتخذت مجدك يا سيدنا ملك المسيح، فأخذ أسرك لي الشهداء تهيز سكين سبات كان زفران الخطايا شبه سلوس قدوس لأو توحنا نجده. يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله عبد عبد كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم ربنا واحد يسوع المسيح الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور، إله حق من إله، مولود غير مخلوق مساوي إله في الجوار الذي به كان كل شيء، هذا الذي نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتكسر من روح قدس مريم العذراء، تأنى الصلب عن عهد بلاز بنطس تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم السادس، قد وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات ليس ممكن قضاء. نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد ونرقده مع الآب والإبنات الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة نغفر الخطايا وننتظر

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض وما تهن الكرام
1: ارحمنا يا الله الى ابدا قبل كل سلس قدوس ارحمنا يا رب الى قواتكم معنا لنا وليس معين في شهد نقاد نسواك حل واغفر واصفح يا الله عن سيئاتنا التي
0: سعنا بردتنا لا سعنا بغير ردتنا التي فعلناها بمعرفه التي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي يدعو علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا ابانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
0: خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين
1: علينا ولا تدخلنا في التجربة
0: لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة.

كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حافظتنا وقبلتنا لي أشفقت علي.

بفضلك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أننا نمشاركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.

المائدة عن موضعك المقدس. هذا ما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها لأن

عبيدك يا رب خدم هذا اليوم القمامسة والقصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكونون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا فم ناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس ساويرس معلم نادي اسقورس قديس أثناسيوس الرسول بابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلوس قديس باسيليوس قديس أوروغوريوس من أفواه 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية 200 بأفسس من فم أبينا التوباوي المكرم بابا أنبا تودروس الثاني فم حقارتي نه مبارك ونمجدن اسم قدوس الآب والابن والروح القدس

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. فأين الافتخار إذن؟ قد بطل. بأي ناموس؟ بناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس؟ أما الله لليهود فقط وليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا. فإذن إن كان الله واحدا وهو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان، أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس نعمة الله الآب، فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي. آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا أمين. يا أحبائي، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذبة كثيرين قد أتوا إلى العالم، بهذا تعرفون روح الله. كل روح يعترف أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع فليس هو من الله، وهذا هو ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي، والآن هو في العالم. أما أنتم فأبناء من الله، وقد غلبتموهم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. هم من العالم، من أجل ذلك تكلمون من العالم، والعالم يسمع لهم. أما نحن فمن الله، ومن يعرف الله يسمع لنا. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل، معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر بأن يخرج الرجال قليلا إلى خارج، ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا بهم، لأنه قبل هذه الأيام قام سؤداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي اتبعه عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا له تبددوا وصاروا كلا شيء. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم. توبى لعينكم لنا تبصر ولأذنكم لنا تسمع فلنصر.

باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله.

الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض الكتاب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون

0: إن صوفيا صبرس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء
2: وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب
1: سبحان العهد بلاص بنطس تألم وكبرى قام بين الأموات في يوم
2: الثالث
1: كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة يا جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

فوق كل قوة النطق وكل فكر العقل غنى مواهبك يا سيدنا، لأن ما أخفيته عن الحكماء والفقهاء

أنعمت به علينا نحن الخطأ لكي نخدمه ونتطهر بواسطته عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا

الهيول، أرسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة.

تقبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

الممتلئون عينا، والسيرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

بالحقيقات أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما

فردوس الناعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بنبي

0: مستعقين كل الناس نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها ولا نذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب
0: ارحم يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بالسلام نذكر يا رب قمامسة والقسوس الأرثوذكسيين

لأكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك.

0: والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كله من أجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

رب عمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء. بين القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح.

ديسقورس قديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذابي الفم والقديس أودوسيوس قديس أوفيلوس قديس ديماتيوس قديس كيرلوس والقديس باسيليوس قديس أوروريوس ناطق بالإلهيات والقديس أوروريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني الثلاثمائة وثمانية عشر مقطعين بنيخيا 150 بالقسطنطينية ومدينة أوسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاث أنبا مقرات قديسين وجميع أولادهم لباس الصليب بان أنبا يونس القمص أبان

حبنا بابول الطموح حسقيال تلميذه سيدي لابوين القديسين روميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيد شخ شهيد قوي القديس الانبا موسى ويحنس كامل قس بنا بدنيال موسى بنا بس زيروس القس ابانا بابا صاحب الشركه وتدرس تلميذه ابانا بشنود رئيس المتوحدين وانبويسا تلميذه بانا ببرأة مسقف الفيوم والجيزة والقمص ميخائيل البحيري تلميذه بانا البابا مباكر اللص السادس والأرشدياكون حبيب جرجس القديس أبونا يوستس الأنطوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم أطلباتهم

أيها كل أحد يا رب، الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدت نعم في إيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنعي أنفس عبيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم.

ميخائيل، ميخائيل مرجان، وجورج فؤاد، وبخيت قرقيس، ورزي عبد الملاك، وملوك رز، ومريم مسعود، وسدهم غالي، وندي حنا، كل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم، نيحهم في فردوس النعيم، في كرة الأحياء إلى الأبد، في أورشليم السمية، في ذلك الموضع نحن

هذا كما أيضا في كل شيء تمجد وهي تبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح

ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لن نجعل نهلا لنا أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا لفوا ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأل ونجعلنا مستحقين

لك يا سيدنا طهرنا من كل رياء كي بقلب طار نجرو بذلة بغير خوف نطلب إليك والله الآب القدوس الذي في السماوات.

0: رئيس الكهنة بمن بطرس. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: ألست حقا مع روحك ننصت بخير.

نؤمن واعترف الى النفس الاخير. نادوا الجسد المولدين كل واحد ربنا ولا نخلص نسوع المسيح خذهم من سيدة ملكتنا ونأتوا إلى قديسة طاهرة مريم أعلاه واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لو لم يفارق ناسوت لحظة واحدة لطرفة عين يعطانا خلاصا وغفرانا للخطايا.

0: السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: سيدنا ولنقاط نسواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ونغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجنا من الشرير. المسيح يا سوى ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.
0: شو سنة شو سنة تسبيحة الساعة الثالثة والستة نقدم للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا بضمير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات ورجمعنا أمين.

0: بمعنى مين؟
1: متى جاء المعزي روح القدس الذي سيرسل له باسمي فاعلمكم كل شيء واذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم ان امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلام كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء لك، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكان اوصاني ابا كذا. فكون انطلق من هنا، انا هو الكرم الحقيقي وابي الكرام. كل غصن فيف
0: أجمعير استوسم بكيوتنا واسوسم لما يسوهب جاكتون كاكسوتي من نينال روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين وروسك المقرب في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع من يا صالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله روحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس، لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين وروسك المقرم في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيا ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة، العدالة والسلطة، القادر على كل شيء. أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يدين لكل إنسان آت إلى العالم، ارحمنا. يا ولد الإله، أنت قرم الحياة الحامل وعقود الحياة، نسألك آياتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم هيئ طريقنا لنا وإلى خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي والحق الحاضر في كل مكان، مالي الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله، أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت الذي قام من الأموات وصعد السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان دهدور كلها امين. يا ثالوث القدوس ارحمنا، يا ثالوث القدوس ارحمنا، يا ثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم، يا من وبالخطايا الخطايا يا رب ارحمنا، الذي بالخطايا يا رب عيننا وكتل باطنا اليك، لان لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحمني، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا، لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام لك نسالك القديسه ممتلئه مجدا عذراء كل حين، والد الله ام المسيح، اسعدي صلواتنا اليك يا حبيب، ليغفر لنا خطايانا. السلام التي اعطت لنا النور حقيقي المسيح لنا العذراء القديسه، اسال الرب عنا لا يسامح عن نفوسنا، اغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والد الله قدس شفيعه امين الجنس البشريه، اشفع فينا من المسيح الذي ولدت لك لنا من غفران خطايانا. السلام لك تعذر الملك الحقيه الحقانيه، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمان وهيل، نسالك اذكرينا ايات الشفيعه المؤتمنه امام ربنا يسوع المسيح ليغفر
4: سوس سيمون قدوس قدوس قدوس خصم بشاره معلمنا ماري متى البشير بركاته علينا امين.
5: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، طوبى للوداع لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله، طوبى لصناعي السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى للمطرودين من اجل بر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم اذا ترادوكم وعيروكم قالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنه ما كذا تردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يترك.

0: ذلك تدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل، ولا يكدون سراجا يضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على منارة فليضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى عملكم الصالح في مجد وبيكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما.
1: Tenos chamores to os me gnos os me na mait web je afton gak sotio monainan ye men fil yom el sad fi sa sad za sumer ta salib min al khataya tagar ali abu nadam firdos mazq sak khataya na ya al masih lana khalasna asrafir allah wa rabb samani اللهم استجب صلاتي اطرف طلبتي التفت الي اسمعني على الشيء وبكر وقت الظهر كلامي اقول واسمع صوتي وخلص نفسي من سنام يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب في الساعه السادسه وقتلت الخطيه بالخشب واحييت الميت بموتك الذي هو الانسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطيه اقتل اوجعنا بالامك الشافي المحيي والمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من تغشط اعمال هؤلاء والشهوات العالميه الى تذكار احكامك السمائيه كرافتك. ليس لنا دل ولا حجه ولا معذره من اجل كثره خطايانا، فنحن بك نتوسل الى الذي ورد منك يا ولاتي العذراء كثيره يا شفاعتك ومقبوله عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطى من شفاعتك عند الذي ورد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا عند الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صلاة خلاص في وسط الأرض كلها أيها المسيح، لأن عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كلهم تصرخا إلى المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح، لنا بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقته من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرعنا المخلص لما أتيت تعين العالم يا رب المجد لك. أنجيل ممتلئ نموات العذراء وعظمك لنا من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا وسحققنا الحياة الأبدية، وننا نعيم الفردوس ومجل هذا نمجد بشغل مات المسيح له قوي وعظيم.
3: نسلمك من نور الحقيقة ونمجد الأضراء القديسة ولدة الإله لأنك تلان وخلص العالم المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل ليل الشهداء ليس زكيين تبعتك أنا عايز غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس دوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآن ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مستوى للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء.
4: هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا
3: نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاص بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب
4: صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه
3: وايضا ياتي في مجده ليدين الحياة والاموات الذي ليس المكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي ومثقنا الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق نبيه كنيسه واحده مقدسه جايه مع رسوله ونعترف معموديه واحده نخبر الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتيه امين.
5: يا حامل خطايا العالم كله

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض لما تهيأ مجد كرامتك ارحمنا
1: يا الله الاب ضابط الكل ايها الثلث القدوس ارحمنا
0: يا رب الى الكوات كن معانا انا وليس لنا عين شدائدنا بلقاءك نسواك الا واغفر راس رحمنا الله عن سيئاتنا لا تصنع عنا ارادتنا لا تصنع عنا بغير ارادتنا لا تدفع عنا معرفه لا تدفع عنا بغير معرفه خفيه وظاهره يا رب اغفر لنا الاسم القدوس ايضا علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك
1: لياتي ملكوتك
0: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض
1: خبزنا
0: الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا
1: ولا تدخلنا في تجربه
0: لكن اجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين
2: مجدا واكراما اكراما مجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه امين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبائي الكهنة والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكون محلين من فم الثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا من فم الناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويرس معلمنا ديوسقورس والقديس أثناسيوس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء والإسكانة والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيروس والقديس باسيليوس والقديس وريزافات 318 المجتمعين بنقة 150 بقسطنطينية 200 بأس فم أبينا الطباوي المكرم البابا الأنبا بطرس الثاني وفم حقارة لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الأول.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا بركته علينا أمين. فأين الافتخار إذن؟ قد بطل بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أما الله لليهود فقط وليس للأمم أيضا؟ بلى للأمم أيضا. فإذن إن كان

0: الله واحد، وهو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان. أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا بائي أخوتي، آمين.
1: كسيليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. يا أحبائي، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن الأنبياء كذبة كثيرين قد أتوا للعالم. بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع فليس هو من الله. وهذا هو ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي، والآن هو في العالم. أما أنتم فأبناء من الله، وقد غلبتموهم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. هم من العالم، ومن أجل ذلك يتكلمون من العالم، والعالم يسمع لهم. أما نحن فمن الله، ومن يعرف الله فيسمع لنا. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم الناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر بأن يخرج الرجال قليلا إلى الخارج. ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا بهم، لأنه قبل هذه الأيام قام سداس قائلا عن نفسه أنه شيء الذي اتبعه عدد من الرجال نحو 400 الذي قتلوا جميع الذين انقادوا له تبددوا صاروا كلا شيء. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في باية الله المقدس. آمين.

في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك يا رب الأغنى الذي انصبوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا.

إنهم آلهة الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب، فالذي قدسه الآب وأرسله

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هقرأ عليكم جزء من إنجيل يوحنا. يقول: وكان عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. كما قلت لكم: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. أجابهم يسوع: أليس مكتوبا في ناموسكم: أنا قلت أنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب. فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم تقولون له: إنك تجدف، لأني قلت إني ابن الله. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. والمجد لله دائما. في فترة الخمسين كلها الكنيسة بتبقى معظم قراءتها من إنجيل يوحنا. اشمعنى يعني؟ لأن يوحنا الحبيب اهتم جدا أنه يظهر لاهوت المسيح. عشان كده الكنيسة في القرايات بتاعتها في فترة الخمسين بتركز على النقطة دي، أن المسيح مين؟ هو ابن الله. الحوار اللي دار النهاردة في عيد اسمه عيد التجديد، وده من الأعياد المهمة عند اليهود. تجديد ده يقصد بيه تجديد الهيكل. جت فترة فيها احتلال يوناني لليهود، اليونانيين يعني دنسوا الهيكل، فقام واحد اسمه يهوذا المكابي. الناس اللي بتقرأ في الإنجيل يمكن يقروا سفر المكابيين حيلاقوا فيه القصة دي. قام واحد اسمه يهوذا المكابي وطهر الهيكل وأعاد ترميمه مرة تانية، واستشهد في اليوم ده حوالي 40,000 واحد يهودي. فمسيح حاضر في الوقت ده في عيد التجديد، واليهود بيحاولوا دايما يتحاوروا معاه عشان يوقعوا في الكلام. بيحاولوا يصطادوا أي كلمة من المسيح عشان يشتكوه. فبيسألوه: إلى متى تعلق أنفسنا؟ سايبنا كده ما تقول لنا حاجة. أقول لكم إيه؟ قول لنا إذا كنت أنت المسيح ولا مش المسيح. لو قال إنه المسيح يبقى ده المسيح المنتظر، يبقى ده ملك اليهود، ويشتكوا لمين؟ للرومان، وتبقى فرصة كويسة يخلصوا منه. ولو قال زي ما قال النهاردة هو ابن الله، يبقى إذن هو بيجدف، يروحوا شاكينه للمجمع والمجمع يحكم عليه بأنه جدف، زي ما الحوار دار. مسكوا عايزين يرجموه، فقال لهم:

ترجموني لأي أجل، لأجل أي عمل حسن؟ قالوا لا، أنت ما عملتش عمل حسن، أنت ساويت نفسك بمين؟ بالله. رد المسيح الحقيقة رد جميل جدا، يعني كثيرا ما كان المسيح ما يردش عليهم ويسيبهم في أسئلتهم، لكن النهاردة هو كان بيرد عليهم. بقى ليه؟ جه الوقت اللي ابتدي المسيح يظهر نفسه. في أوقات كتيرة كان بيخفي لاهوته، مولود في المزود، هرب مع الست العذراء ويوسف النجار، اتعرض لإهانات كتير، قالوا عليه كلام مش كويس، كل ده كان ما كانش بيرد. النهاردة هو حريص جدا انه يبتدي يظهر نفسه. من هو بقى المسيح؟ هو ابن الله. ويوحنا الحبيب الحقيقة بيركز على النقط دي كويس قوي. ايه؟ يقول الاب الله لم يره احد قط. ده اول اصحاح، كلكم بتقروا اول اصحاح بس في انجيل يوحنا، مش كده؟ بتقروش حاجة تانية غير اول اصحاح. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. خبر يعني إيه؟ يعني هو الابن الوحيد ده اللي هو المسيح جه عشان يخبرنا عن الآب. ما احنا ما نعرفش الآب، مين الآب ده؟ ما نعرفوش، هنعرفه إزاي؟ فجه الابن عشان يقول لنا مين الآب، والآب ده يطلع إيه؟ طب الاب يطلع يقال هكذا احب الله العالم. فابتدى يعلمنا بقى ان الاب بيحب ايه؟ بيحب خالقته وبيحب اولاده. فالمسيح في كل اعماله في الاواخر خالص كان يظهر انه ايه؟ انه ابن الله. الحقيقه مش بس في الاخر، ده طول حياته على الارض. فوقفوا يقولوا له ايه بقى؟ انت مين؟ قال لهم ما انا قلت لكم انا مين ولستم ايه تؤمنون بي. ما انا قلت لكم، ما انا قلت لكم انا اطلع ايه. طب تطلع ايه؟ ما احنا مش عارفين. وانا بسالكم دلوقتي، مش انتوا بتتسالوا السؤال ده؟ ايوه كويس قوي. مش انتوا دلوقتي بتتسالوا السؤال ده؟ مش كل حته تروح الشغل يسالوك يقول لك هو مين المسيح؟ طبعا أقوال كتيرة بتتقال، ده حتى أيام المسيح هو نفسه سأل تلاميذه ماذا يقول الناس عني؟ قالوا له اللي بيقول عليك نبي، واللي بيقول عليك رسول، واللي بيقول عليك يوحنا المعمدان، واللي بيقول عليك إيليا، واللي بيقول لك أي واحد أنبياء. طب وإنتم بقى؟ أنتم بتقولوا أنا مين؟ أنت ابن الله الحي. هي دي الإجابة، هي دي الإجابة اللي أنت لازم تجاوبها. خلي بالك ده بطرس قالها، والنهاردة المسيح بيقول انت كمان لازم تقول. طب ايه الاثبات؟ ايه الاثبات ان المسيح هو ابن الله؟ ادي السؤال الثاني. السؤال الاولاني المسيح يطلع مين؟ يطلع ابن الله. سيبكوا بقى من ايه، من مسيح نبي ومسيح رسول والكلام ده كله، ايه ما ينفعناش احنا خالص. لكن المسيح هو مين؟ هو ابن الله. فالسؤال الثاني بقى هو عندك إثبات ان المسيح هو ابن الله؟ طبعا. هو قال ايه المسيح؟ قال اذا كنتم مش بتؤمنوا بيه، وانا اصلا مرسل من فين؟ مرسل من الاب. انا مش جاي من لوحدي على فكرة، انا مش جاي لوحدي، انا مرسل من الاب. اذا لم تؤمنوا بيه، طب امنوا بالاعمال. بتعمل ايه؟ بعمل اعمال محدش يعملها تاني. يعني اعمال المسيح، خلي بالك اعمال المسيح غير اعمال البشر كلهم، لازم تفهم الحتة دي. اعماله دي ايه؟ اعماله دي اعمال الهية. طب فنط كده الايه في ذهنك كده، الاعمال اللي كان بيعملها المسيح، بيعمل ايه؟ شفى المولود اعمى. ده المولود اعمى نفسه قال كده، لم يسمع ابدا ان في واحد فتح عيني ايه مولود اعمى، خلق لي عينين، خلق.
فبقى يخلى

المولود أعمى عينين بيعمل يبارك خمس خبزات ويخلق مادة جديدة، بيحول الماية لخمر خلقة. طب هو في حد من البشر استطاع أنه يخلق ويعمل زي المسيح؟ ردك إيه؟ لا طبعا مفيش. المسيح واهب الحياة، واهب الحياة. كم واحد قومه من الموت وفي الآخر أقام نفسه من فين؟ من الموت. بس عايز أقول لك حاجة مهمة، المسيح يملك الحياة في ذاته، هو عنده الحياة جواه. عشان كده الإنجيل بيقول كده، بيقول كما أن الآب له حياة في ذاته، يعني الحياة جاية منه، كذلك الابن أيضا أعطى أن يكون له حياة في ذاته أيضا. فالمسيح حياته منه، مش واخدها من حد. طب أسألك بقى، طب وانت حياتك من فين؟ انت حياتك من ذاتك من جواك، ولا انت جايب الحياة من حد تاني؟ تقولي انا جايب الحياة من حد تاني، طبعا جايبها من مين؟ من الله. عشان كده انت لا تملك حياتك، انت ما تقدرش تتحكم في حياتك. اللي يتحكم في حياتك هو مين؟ اللي اداك الحياة. فالمسيح واهب الحياة. قولولنا كده على مر تاريخ العالم كله، من استطاع أن يهب الحياة لشخص؟ مين؟ يعني اللي يقعد بقى يقول لك أصل عندنا معجزات وعندنا حاجات وكلام من ده، طب اديني معجزة فيها حياة. واحد ادى حياة لشخص ميت؟ مفيش. يبقى خلق وهب حياة، له سلطان. من له سلطان على كل شيء؟ سلطان على الطبيعة بكلمة، سلطان على الشيطان. الشياطين كانت تفزع من المسيح، ليه؟ ليه سلطان عليهم. سلطان على المرض، حط ايده على مريض يشفى على طول. ده احيانا من غير ما يحط ايده على المريض. فاكرين المرأة نازفة الدم عملت ايه؟ لمست هد بالثوب اللي هو لابسه، فيقول شفيت في الحال. طيب يعني الأعمال واضحة، يعني الأعمال بتاعت المسيح واضحة للناس كلها. طب ليه الناس مش بتآمن؟ هل أعمال المسيح دلوقتي مش باينة؟ يعني في الزمن اللي احنا حاضرين فيه ده، اللي احنا عايشين فيه، تفتكروا أعمال المسيح مش واضحة؟ جاوبوا، أعمال المسيح مش واضحة؟ واضحة. كلام المسيح مش واضح؟ واضح. كلام ما يدلش على ده هو ابن الله؟ طبعا. لماذا لا يؤمنون؟ عشان كده المسيح النهاردة اختتم الحوار بالعبارة دي، يقول لهم طب حتى لو ما ايه، لو مش قادرين تؤمنوا بيا، طب امنوا لانكم شايفين ايه؟ اعمالي. احنا بقى الحقيقه نقف النهارده ونقول للمسيح كده، نقول له ايه؟ يا رب احنا مش بنقرا على اعمالك في الانجيل. صحيح هي موجوده بس احنا ما شفناهاش. انتوا شفتوا المسيح لما اقام الموتى؟ انتوا شفتوا المسيح لما فتح عينين الاعمى؟ ما شفتوش. طوبى للذين ايه؟ امنوا ولم يروا. احنا النهارده شايفين عمل المسيح جوه الكنيسه. انا النهارده شايف عمل المسيح في حياتي، هو ده اللي انا شايفه. انا شايف عمل المسيح جوه حياتي بقوه، انا شايف عمل المسيح جوه كنيسته وجوه اولاده بقوه، هو ده اللي انا شايفه. عشان كده لما حد يسألك على إيمانك لازم تجاوب بقوة، لازم تجاوب بقوة. إيمانك إيه؟ أوعى تجاوب أي إجابة. مالكم نمتوا ليه؟ مالا تجاوبوا إزاي؟ أما حد يسألك عن سر الرجاء الذي فيك لازم تجاوب.

تقول تؤمن بالمسيح ايه؟ اوعى تجاوب زي الواحد اللي قال يا ابونا بمشي حالي في الشغل ما اقدرش اقول. تقدرش تقول ايه؟ بقول مسيح راجل كويس، راجل كويس، كتر خيرك.

عن حياة المسيح واتطبع منه ملايين وابتدوا يوزعوه، حاجة حلوة، كتاب مصور للأطفال، ها، وابتدينا نوزعه في مدارس الأحب. وبعدين أحد الخدام ابتدى يقرأ الكتاب ويشوف الكتاب ده ايه جميل، الكتاب الجميل بيوزعه الأطفال ده، وبعدين اكتشف اكتشاف رهيب خالص، وجري لأبونا تدرس، حقني يا أبونا بص الكتاب ده. فأبونا قعد صفحة، قال له بص الكتاب بيتكلم عن المسيح، طلع المسيح في الآخر خالص إنه راجل كويس بيعمل خير. قال له راجل كويس بيعمل خير؟ قال له أيوة أهو بص. طب فين المسيح الله؟ فين المسيح ابن الله؟ مش موجود. المسيح راجل كويس بيعمل إيه؟ بيعمل خير. ربنا اداله شوية مواهب وابتدى إيه يشفي مرضى ويقيم موتى وكلام من ده، ده راجل طيب وصالح وأخلاقه حلوة قوي. وبعدين طبعا أبونا عيني تعرفين أبونا تدرس ما يقدرش إيه يقبل أي شيء غير إيه، احتد وقال كده طيب مش هنوزع الكتاب، وها هنزل كتب، هنزل كتاب ضد الكتاب ده. وابتدى أبونا بالفعل، هتلاقوا كتاب الكتب بتاعته موجودة في ده، ابتدى ينزل كتب للأولاد إنجيل مصور على إن مين المسيح، هو ابن الله، هو ابن الله، ده إيماننا. وبعدين يعني حضرت مقابلة بين أبونا وبين الناس اللي ماسكة، يعني جم يتأسفوا إن ده خطأ، يعني قال لا أنا هنزل كتبي وتقول إن المسيح إيماننا، هو إن المسيح هو ابن الله. النهاردة إيمانك ده هو مش المسيح راجل كويس وبيعمل أعمال خير، لا، المسيح لما عمل المعجزات عشان يقول إن أنا مين، ما كانش بيفتخر المسيح بالمعجزات، ما كانش بيقيم الموتى ها وإيه عشان يفتخر، لكن كان بيقول أنا ابن الله وقيم الموتى. فالنهاردة لما حد يسألك من هو المسيح تجاوب بصراحة، تقول إيه؟ المسيح هو ابن الله ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.

0: الكتاب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور
1: نور من نور إله حق من إله حق
0: مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلها نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس تأنس وصلب عن عاد بلاس بونتوس تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات
1: وجلس عن يمين أبي
0: وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس ملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده
1: مع الآب والابن
0: الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف مودية واحدة المغفرة الخطايا

وأنت نار آكلك إله من أجل تنازل غير الموصوف ومحبتك للبشر. لم تحرق الخائن الغاش عندما دنا منك، بل قبلته قبلة المصاحبة جاذبا إياه إلى التوبة ومعرفة جسراته. اجعلنا مستحقين نحن أيضا يا سيدنا في هذه الساعة المخوفة بفكر واحد بغير شيء من التشقق وبقية الشر.

أنت القادر أن ترفع كل الخطايا وتنقل الظلم والآثام التي للناس الأشقياء، إذ أنت

مستحق عادل، مستحق عادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق عادل. أيها الكائن السيد الرب إلى حق الكائن قبل الدهور والمالك للأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما

قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وطعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضام، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت

لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس

القدس، وانعم علينا بالميلاد الذي من فوق باسد الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا اطهارا بروحك القدوس. هذا الذي احب خاصته الذين في العالم.

تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس، تبشرون بموته وتعترفون بقيامته وتسكنون

نحن أيضا نصنع ذكرى الأمي المقدسة وقيم بالمات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك على الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

أرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكون يا رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمساك احفظها بسلام جميع الأساقفة الأرزق الذين فيها أسكن يا رب.

بابنا الطباب المقرم رئيس الأساقفة بطرلقنا البابا الأنبا طوادروس الثاني الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة نعم بملاك نستك المقدسة يا رقاطيعك بسلام اسكن يا رب القمامس.

ربك مقدار كلمتك فرح وقع الأرض وروح حرصات تقصر أصمار وعدل الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك بارك لي سنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين كل تتراجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حاسب اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ

بزات مروغاني سنشيري سلاش فنتن يسوى بنتا كاريكا تاك سمم شويس انتك ارف مبي ان يسوى بتير ويتافرانا كجنب ان نيوتي اس اوم واب ني باتيارشي اس ني بروفيتي اس ني ابوستولوس ني ريفيوش ني افانجلستي اس ني مارتيروس ني مولوغيتي اس ني مبنى فاني فين ان اس مي تافغوك ايفول خنفنا تي ان هو اوزيس اس او ابس بتوين بارسينوس ان سي

إيم ريت أنت بن صوتيرن صوص لين بنيوت هيغومينوس بشوي كامل كل مصافي قديسيك.

أهو الذين فكروا كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنحوا في الإيمان بالمسيح اذكر يا رب نفس عبدك عصام فايز الذي لا تسقط لأربعين وكترين أنيس وأبونا بمعطية رمزي عوض الله وريهام رفعت نادر ميخائيل اسكندر وليزا عادل نادية بشرى و إنصات شاكر أودت حسني وعادل بطرس نادي عبد السيد الذي لم تسقار السنة في هذا اليوم أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس نعم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونمعنا بسلام.

لك هي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

بتلك الأب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وإسعاد

0: الشيخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. من أجل هذا نسألك يا سيدنا، طهرنا من كل رياء، كي بقلب طاهر نجر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول: جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. أمين.

أمين أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدة ملكتنا كلنا وتلا قديسة الطهرة مريم جعله واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بنطوس سلموا عنا على خشبه الصليب المقدسه بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقه اؤمن ان لاهوت لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياه ابديه لمن يتناول منه اؤمن اؤمن اؤمن ان هذا هو بالحقيقه امين

يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لينا سلامك، واغفر خطايانا. لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة. بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام. سلام. Thank you.

إنجيل متى. الأصحاح 27. ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزان لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وأعطوها عن حقل الفخار كما أمرني الرب. فوقف يسوع أمام الوالي، فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه. وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا: باراباس. قال لهم بيلاطس: فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلب. فقال الوالي: وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين: ليصلب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا، بل بالحري يحدث شغب، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم باراباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية، وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وقصبة في يمينه، وكانوا يكثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه
ومضوا به

كان قيرواني اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما اتوا الى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة، اعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد ان يشرب. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة. ثم جلسوا يحرسونه هناك، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. وكان المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه، في ثلاثة ايام خلص نفسك، ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة ايضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص اخرين، واما نفسه فما يقدر ان يخلصها. ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب فنؤمن به. قد اتكل على الله فلينقذه الان ان اراده، لانه قال: انا ابن الله. وبذلك ايضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الارض الى الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: ايلي ايلي لما شبقتني، اي الهي الهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: انه ينادي ايليا. وللوقت ركض واحد منهم واخذ اسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. واما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي ايليا يخلصه. فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح. واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى اسفل، والارض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. واما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه. وبينهن مريم المجدلية، ومريم ام يعقوب ويوسف، وام ابني زبدي. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو ايضا تلميذا ليسوع. فهذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فامر بيلاطس حينئذ ان يعطى الجسد. فاخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الاخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون الى بيلاطس قائلين: يا سيد،

قد تذكرنا ان ذلك المضر قال وهو حي: اني بعد 3 ايام اقوم، فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث، لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب انه قام من الاموات، فتكون الضلالة الاخيرة اشر من الاولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. الاصحاح 28. وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الاخرى لتنظرا القبر، واذا زلزلة عظيمة حدثت، لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات، ها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه، ها انا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه اذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما، فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل وهناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان اذا قوم من الحراس جاءوا الى المدينة واخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا، واعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، واذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فاخذوا الفضة وفعلوا كما علموه، فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم. واما 11 تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به، وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. امين.

مزمور العشية بيقول الطب يكون صرخه والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب، قريب هو الرب من منسحق القلب والمتواضعين بالروح يخلص. النهاردة عيد عظيم، عيد شهيد عظيم، والمزمور بيقول لنا ازاي كل واحد فيكم يبقى عظيم. بيقول الصديقون صرخوا والرب سمع له. صرخوا ليه؟ القديسين بيصرخوا ليه؟ قال ممكن يصرخوا لان هما حاسين ان هما ضعفة، حاسين ان هما محتاجين معونة من المسيح، عشان كده بيصرخوا. والإنجيل رسم الطريق، إنجيل رسم طريق القداسة وقال كده بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. في دقات صديقين بيصرخوا من الدقات، لكن هو اللي احنا عينه عليه، اللي احنا عينه عليهم وحب اقول لكم حاجة احبائي، ان الضيقات دي او عذابات الشهداء ولاد مرجرجس يعرفوا مقدار العذابات اللي استحملها مرجرجس. في الاول كان بيصرخ لربنا ويقول له رب اعني، وبعدين لما ربنا اداله معونه قال له انا مبسوط كده، انا فرحان كده. والناس يقولوا له ان موتك، وقال لهم يا سلام مفيش اجمل من كده. النهاردة علماء النفس بيقولوا ان الكنيسة بتعلم اولادها ان هم يحسوا بعقدة الذنب، وان هم يبقوا سايكيك، يعني عندهم حالة نفسية ان هم بيتخيلوا ان في حاجة اسمها سما، وعشان كده بيختاروا الطريق الضيق اللي بيقول عليه الانجيل، ويختاروا حياة الالم ويفرحوا في الضيق، ويبقوا عندهم رجاء في كل مشكلة تحل بيهم، ولكن اصل هم ما لقوش حاجة، هم بيبصوا للخارج بس، هم بيبصوا لمنظر المسيحيين من خارج بس. لكن بولس الرسول يقول لنا ان المسيحيين دول من خارج منظرهم حزين، منظرهم حزين، ولكن هم من جوه فرحانين، قلبهم بينط من الفرح. ماري جرجس احتمل عذابات كتير قوي، و
لما نقول احتمل مش معناها انه يعني زي واحد متغاض من الثاني اقول له بس انا استحملك هيستحمله يعني بس يبقى متضايق من جوه يعني لا مش اقصد كده مش اقصد احتمل يعني كده اقصد يعني كل ما كان ياتي عليه من ضيق كان يحتمله بفرح حاجة يحتملها يعني تبقى جوه طاقته في دايرة طاقة احتماله يعني الإنسان طاقته محدودة ومعنى إن هو بيحتمل يعني الحاجة دي جوه طاقة احتماله أو تبص على عزبات مرجالة دي حاجة فوق طاقة احتمال البشر وده يقول إن هو عنده طاقة أكبر عنده قوة احتمال أكبر من قوة البشر طاقة احتمال ماري جردس تساوي قد ايه؟ طاقة احتمال ماري جردس تساوي طاقة احتمال المسيح بالضبط كده ودي طاقة كل انسان مسيحي كل انسان مسيحي مش ماري جردس كل انسان مسيحي عنده الطاقة الضخمة دي يعني النهاردة لما واحد مرات تكلمه كلمتين كده ولا بتاع يقول انا بقى مش قادرة تحمل الكلام ده بقى ولا واحدة جوزها يرجع تعبان من الشغل ويقول لها كلمة كده ولا بتاع يقول له انا هفضل استحمل كده لحد امتى بقى والناس بقى خلقها في مناخرها كده حاجة مش حلوة نسيوا قوة المسيح وطاقة محبة المسيح اللي جواه الصديقون صرخوا والرب سمع لهم ماري جرجس قالت الحكايه كده قالك انا مهما استحملت مهما جت عليا من ضيقات واتعاب هتبقى يعني مدتها قد ايه سنة اثنين سبعة عشرة مية في النهاية ايه محدودة الزمن ده او الزمن اللي هو هيستحمل فيه الضيقات ده زمن محدود لكن الابدية زمنها قد ايه تساوي كم سنة قال ده سنين ملهاش عدد بلا نهاية سنين ملهاش نهاية فهو قال كده انا هشتري الغير محدود بزمن محدود انا هستحمل الالام والضيقات ان المسيح يبعتها لي في زمن محدود عشان اكسب ابدية غير محدودة تقول لي بس ساعات الضيقات بتبقى فوق طريقنا اقول لك لو انت قلت ان الضيقات اكبر من طاقتي يبقى انت لوحدك من غير المسيح يبقى دي طاقة احتمال انسان بشري عادي لكن الناس يسلكوا بالاتضاع زي ما المزمور بيقول كده المتواضعون ايه قريب هو الرب من منسحق القلب والمتواضعين بالروح يخلصهم لو الانسان يسلك في حياته بالاتضام هتبقى طاقة احتماله للضيقات والاتعاب

والإهانات والشدائد والشتايم والضرورات والاضطهادات وكل اللي يجي عليك هتبقى غير محدودة، لأن طاقتك هتبقى تساوي طاقة المسيح. حاجة كمان حلوة نلاحظها في حياة الشهداء خصوصا مارجريت، تلاقي الشهداء كده ربنا قبل ما يدخلهم الضيقة تبص تلاقي السمكسار يقول ايه، حملت نفسه، ولا يقول ايه مثلا اختطفت نفسه، وربنا وراه مساكن القديسين، ورانا مساكن القديسين. ونفس الشهيد تتعزى وتفرح وتشوف النصيب المعد ليها في السماء، وبعدين لما تيجي الضيقات بقى والاحزان والشدايد وكل حاجه بقى يقول ايه، ده بسيط قوي، ده بسيط قوي جنب اللي انا شفته. مهما كلمتكم احبائي انا مش عاوز اقنعك ان احتمال الالم يوصل السماء، لكن انا هقول لك حاجه عشان بس لما تحصل جوه نفسك يقوم تعرف ان انت على الطريق الصح. ربنا مش هيسمح ان انت تخش في تجربه غير لما تاخد نعمه، ما تاخد قوه تساعدك انك تستحمل. حتى الانجيل كده مرس حق السورياني يقول كده ان ربنا يسوع لم يجرب الا بعد العماد، بعد ما اعتمد واخذ عطيه الروح القدس، يقول ايه، اقتيد بالروح الى البريه اللي يجرب من ابليس 40 يوم. هل المسيح كان محتاج معونه من الروح القدس عشان يحتمل تجربه ابليس في البريه؟ طبعا لا، لكن هو ادانا المثال عشان يقول لنا اوعى تخاف من التجارب، اوعى تخاف من الضيقات، اوعى تخاف من الاحزان، لان ديت هتبقى بعد ما يديك معونه. وبعدين الضيقات والاحزان بقى حاجه حلوه كده زي العسل، الضيقات والاحزان ديت حاجة حلوة كده زي العسل. إذا بتسمع عن آلام المسيح، تسمع عن آلام الشهداء، تسمع قد إيه الشهداء دول كانوا بيبقوا متهللين وهم رايحين لساحات الاستشهاد ويرنموا ترانيم الحمد والشكر والفرح اللي طلع من قلبه. تعرف لي بص كده على اي نفس متألمة، اي نفس متألمة هتلاقي صاحبها بقى قلبه مكسور وجواه حزن شديد ومنحني للأرض وما بيفكرش غير في ألامه وقلبه كده مرفوع للسماء وعمال يقول يا رب أعني، بيصرخ موجوع قوي، بيصرخ. لما تشوف المنظر ده بيحصل ايه؟ قلبك بيحن عليه، تقول يا ريتني اقدر اساعده، يا ريتني اقدر اشيل معاه. تعرف مين كمان بيقول الكلام ده؟ ابويا السماوي، ابونا السماوي يبص عليك كده وانت متالم ومتضايق وحزين وقلبك مكسور،
وخصوصا بقى الوقت ده الواحد بيبقى فاكر داود كده لما يقول لك ايه، لصقت بالتراب نفسه. ابونا السماوي يبص على الانسان كده ويقول ايه بقى، مش يقول انا عاوز اساعده، لا ده يقول ده صورة ابني. الانسان المتألم والمنكسر ده يقول لك ايه، الاب السماوي يقول يبص عليه كده يقول الشخص ده شكل ابني بالظبط، شكل المسيح بالظبط. ظلم لم يفتح فاه، ظلم اما هو فتذلل ولا يعترض. قل لي ده يعني انت عاوزني لما تجي لي الضيقات والاكعاب ما اتكلمش ولا افتح بقي ولا اشتكي للناس ولا دافع عن نفسي؟ اقول لك يا بختك لو قدرت تعمل كده، لكن ممكن تعمل كل اللي انت عايزه بس مره واحده بس. عشان ايه؟ يبقى انت عملت جزء من ارادتك، لكن ارادة المسيح انك ما تفتحش بقك. كل ضيقة وكل ألم انت بتستحمله ليها أجرة في السماء. كل ألم وكل ضيقة انت بتستحملها ليها أجرة في السماء. أذكر كان فينا في اسكندرية واحد قريب أما كرونوس السادس، وبعدين مرة كده عينيه تعبته والدكاترة حفرت فيه وما عرفلوش علاج، وعينيه عمل ما بنشوفش، عمل بعينيه الاثنين، بقى يصرخ لأبا كرونوس يقول له ساعدني اشفيني مش عارف ايه. قال له ده انت بتعمل معجزات كتير مع الغريب والقريب والمسيحي واللي مش مسيحي وده وسيبني كده. يصرخ كتير لأبا كرونوس وقال له اشفيني. بعدين مرة أبا كرونوس ظهر له كده قال له هوسني بعينيك مالك؟ قال له اشفيني. قال له ممكن المسيح يشفيك، بس أقول لك على حاجة وانت هتختاري. كل يوم بيمر عليك كنت متألم بسبب عينيك اللي ما بتشوفش ديت ليها أجرة وإكليل في السماء. لما تفتح مش هيبقى عندك ضيقة ولا ألم ولا تعب، فمش هيبقى لك إكليل في السماء. تحب ربنا يسوع يفتح لك عينيك والأجرة اللي في السماء تروح؟ قال له لا، خليني أعمل زي ما أنا كده، أنا مبسوط بقى كده. اختار العمل بإرادته. صحيح هو في الأول ربنا فرضه عليه أو بعته له كده، لكن لما عرف بركة الضيقة وعرف بركة العمل قال له خليني كده، أنا مبسوط كده. أجمل وقت، أجمل وقت هتتمتع بيه أو هتتمتع فيه بحنان المسيح وقت الضيقة. وقت الضيقة أجمل وقت. فاكر كده قديس بطرس الرسول لما كان هربان، لما كانوا هيسبوه ولا يموتوه ولا من عارف ايه، كان هيستشهد يعني، وبعدين هرب منهم، هرب من الاستشهاد. وبعدين ربنا يسوع قابله كده وهو هربان، خده في حضنه كده وطبطب عليه، قال له انت رايح فين يا بطرس؟ قال له انا هربان يا رب، انا خفت من الموت والاستشهاد عشان كده انا هربان. فربنا يسوع وهو واخد بطرس كده في حضنه قام طبطب عليه قال له ما تخافش يا بطرس، انا هروح امد بالك.
منذ ذلك. انا هروح اخذ لك اكليل استشهاد. قال له معلش يا رب سامحني. قال له سامحني انا هروح يا رب. قال له مش هتخاف يا بطرس؟ قال له لا مش هخاف ما دام شفتك مش هخاف مش هخاف. تعرف احنا بنخاف ليه من الضيقه؟ اننا مش بنشوف ربنا يسوع جنبنا, مش بنشوف عينينا مش بتشوف ربنا يسوع جنبنا, عشان كده بنخاف بالضيقة. اذكر في مرة كنت بكلم مجموعة كده عن المزمور اللي بيقول المزمور اللي في الساعة الثالثة اللي بيقول ايه, ابليني يا رب وجربني نقي قلبي وكلتين. فحد كده بعد العشية يقول لي ايه, انا لما بصراحة بقى انا لما باجي للمزمور ده بفوت فوت مش بقدر اقول ليه, انا بخاف انا مش قد التجارب لوحدك. مش قد التجارب اي واحد مش انت بس, اعظم انسان من غير المسيح مش قد التجارب. لكن انتم الذين اعتمدتم للمسيح ولبستم المسيح, يبقى لو جات التجارب مين اللي هيشيلها؟ المسيح. المسيح هو اللي هيشيل كل الضيقات والمتاعب والتجارب بتاعتك. واوعى تفتكر ان ربنا يسوع لما هيبعت لك تجربه هيبعت لك تجربه كبيره في الاول, يعني لا ابدا. بنبتدي مرنا كده, بتبتدي مرنا كده زي الام ما بتبتدي تمرن البيبي بتاعها انه يمشي, تبتدي تسيبه خطه صغيره كده, وبعدين لما تلاقيه قادر يمشي تسيبه يمشي لوحده مسافه اكبر شويه شويه, لما عوده وشرد كده تسيبه بقى هو يمشي لوحده. ربنا يسوع في التجارب خصوصا في البداية هيبقى جنبك قريب منك جدا جدا. فكر ايوب, فكر التجربة اللي دخلها ايوب. اي واحد يقول له ايه, السبائيون اخدوا الغنم وبعد شوية يقول له نزلت نار من السماء وحرقت الغنم ولا حرقت البقر, وايه موت الجمال, وايه مش عارف خرب ايه, وايه جرى له ايه. وبعدين واحد بقى جاله قالوا ولادك العشرة ماتوا, هم وولادهم والبيت خرب وقع عليهم مصيبة, مصيبة كبيرة. وايوب يقول عبارة جميلة قوي, يقول ايه, كلكم حرفينها, الرب اعطى الرب اخذ لكن اسم الرب مبارك. والانجيل يسجل كده ويقول وفي كل هذا لم يخطئ ايوب بفمه لله. ايه ده حديد ده؟ ده ايوب ده ايه, ده حديد ولا نحاس ولا ايه؟ ما بيحسش؟ لا بيحس, بيحس. وكان اجمل حاجه سندت ايوب هي احساسه. قال نعم كان بيصرخ زي ما المزمور بيقول الصديقون صرخوا والرب سمع لهم. قال نعم كان بيصرخ, لكن كان بيصرخ من بشريته. العواطف بتاعتنا والمشاعر البشريه بتاعتنا هي دي مصدر الالم في حياتنا, لكن الإيمان هو مصدر التعزية في حياتنا. إيماننا بقوة المسيح هي مصدر التعزية في حياتنا. أرجع لإيه؟ شاكر مين من القديسين اللي كان بيقول إن الفم يدوق الطعام والودن تميز الأصوات واليد تميز الحاجات

ملموسه. فبيقول الحواس تميز، كل واحده ليها تخصص تميز حاجه معينه. وبعدين بيقول ايه بقى ايه؟ قال الايمان يرى السماويات. الايمان ده هو ده العين اللي تشوف بيها السماء، العين اللي تشوف بيها السماء، يبقى هي ايه؟ الايمان. الانسان اللي عنده ايمان بالمسيح او واثق في قوه المسيح يبقى عنده عين تقدر تشوف السماء. تبقى كل الضيقات اللي على الارض دي بتساوي ايه؟ ولا حاجه. حتى ان بولس الرسول يقول كده ان خفه ضيقاتنا الوقتيه تنشئ لنا مجد اكثر فاكثر، مجد ثقل مجد ابدي. وقول لو اتقاست الضيقات على الارض بمجد السماويات، يقول كل الضيقات ديت لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلم فينا. ايه المجد ده؟ قال ده مجد الابن على الصليب. الانسان الذي يعرف ان الضيقه جياله من يد الله، الانسان اللي بايمانه يشوف ان الضيقه جايه من يد الله، لا يمكن يبقى حزين، لا يمكن. شوف كده داود لما واحد شتمه، تقوم حامل سلاح الملك يقول له ايه؟ ازاي انت سايبه كده؟ سد عليه ونقتله. يقول له لا، ده ربنا اللي قال له روح اشتم داود. ربنا اللي قال له، ربنا قال له روح اشتم داود. ده الضيقه ديت جايه من يد الله، ده انا لازم اقبلها واشكر ربنا انه بعتها لي. اشكر ربنا انه بعت لي الضيقه ديت والالم ده. قال لاننا ان كنا نتالم معه فسوف نتمجد ايضا معه. فهو لما شاف الضيقه جايه له قال له اشكرك يا رب، انت بعت لي ضيقه عشان تعطيني مجد انا ما استاهلهوش. وكده كل القديسين، كل القديسين كانوا يشعروا ان هم ما يستاهلوش الضيقات، وانها حاجه جميله كبيره قوي هم ما يستاهلوهاش. النهارده احبائي واحنا بنحتفل تاسيس اول كنيسه على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس الروماني في الليب، نقول لماري جرجس كده ساعدنا، ساعدنا ان احنا صديق نشكر ربنا، صديق نشكر ربنا. ممكن تبتدي تشكر ربنا وانت مش مقتنع، ممكن تبتدي تشكر ربنا حتى لو ما عندكش العين المفتوحة اللي تشوف مجد السماوات اللي ربنا هيديها لك، لكن مش عارف ان ربنا ضابط الكل، وان ربنا هو اللي بعتنا في الضيقه ديت، مش حد، مش انسان معين هو اللي بيضايقك او بينكد عليك. مش عارف ان الضيقه ديت جايه من يد الله، في الحال هتبص تلاقي الضيقه ديت الخف في الالم بتاعها يمكن مش قادر احدد نسبه، لكن هتبقى ضيقه كانها حاجه بسيطه جدا، حاجه بسيطه جدا. واحد من القديسين اصيب بضيقه عظيمه، وبعدين الشيطان قرب منه كده وقال له ليه ربنا بيعمل فيك كده؟ واللي يعيش مع ربنا يتألم الالام الصعبه ديت. فانتبه الانسان ده كده وقال له انا فين من اللي احتملوا الشهيد العظيم ماري جرجس؟ او ما فعلوا هيرودس الجزار بيحمى المعمدان؟ انا فين من الناس دول؟ عجبتني اول عباره دي انه بيسمي هيرودس الملك هيرودس الجزار عشان قطع رقبه يحمى المعمدان. قال لنفسه كده انا فين من الناس دول؟

إن كان بمجرد ما بيشعر إن دي جارية من يد الله مش من يد إنسان، هتبص تلاقي الضيقة تخف، الضيقة تخف. تعرف إمتى الضيقة تزيد عليك؟ لما تكره اللي بيضايقك، ما تكره اللي بيضايقك. ولكن لازم تاخد بالك ان ربنا ابوك السماوي قريب منك جدا جدا، مش هيسيبك لعبه في ايدين الناس عشان يضايقوك ولا ينكدوا عليك او يضطهدوك في رزقك او يضيع حقوقك، لا ابدا. المزمور كده يقول لم يدع احد يظلمهم، ربنا ما خليش حد يقرب لك. لا يجعل عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين لئلا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم. في كل المزامير ديت هتلاقي الصديقون صرخوا، لا يجعل عصا الاشرار تستقر على نصيب الصديقين. والتالتة اللي بقولها دلوقتي كانت ايه؟ نسيتها. هتلاقي في عامل مشترك كده في الثلاثة دول، اللي هو ايه؟ ان الناس دول كلهم صديقين. الناس دول كلهم ايه؟ صديقين. لكن اذا كنت انا بقى عايش على كيفي، اذا كنت انا عايش من غير صداع قلب، هبص الاقي بقى كل واحد عمال يلطش فيا بطريقه شكل، وانا افضل اتضايق من ده واكره ده واتضايق من ده واكره ده، لحد لما الواحد يطق. لكن القديسين اللي كانوا عايشين بصداع قلب، كانت لما نجيلهم الضيقة كانوا يفرحوا. ومارس حق السورياني يقول لنا كمان ايه؟ ان الانسان اللي بيشكر ربنا في وقت الضيق، قلت تلاقي فجأة كده الضيقة تقف وجيل وتعديات لا ينطق بيها. ربنا يبعت له تعزيات وافراح لا ينطق بيها. حتى ان بطرس لما ربنا يسوع قال له ارمي الشبكة عشان تصطاد سمكة، بطرس قال له ده احنا تعبنا يا رب، تعبنا طول الليل نرمي الشبك ونلم الشبك ونرمي الشبك ونلم الشبك ولا سمكة، مفيش حاجة، ما اصطدناش ولا حاجة خالص، طول الليل نتعب وما اصطدناش ولا حاجة خالص. لكن عشان انت قلت انا هنتعب كمان حاجة، رمى الشبك وطلعوا سمك كتير قوي، وغطرس بس لقى ايه؟ التعب راح، التعب بتاع الليل كله والتعب بتاع اخر دوحة ديت اخر مره رمى فيها الشبكه كان اكتر. بس ساعه لما السمك طلع فرحوا قوي. وبعدين بطرس يقول لربنا يسوع ايه؟ اخرج يا رب من سفينتي لاني راجل خاطئ، ما استاهلش يا ربي تعزياتك، ما استاهلش كل اللي انت بتديهولي. وتعرف كمان ايه؟ الانجيل يقول كده، تركوا كل شيء وتابعوه. هم عمالين يحاولوا طول الليل، ها الدنيا ليل، زي واحد كده عمال يحاول طول عمره بيعترف وبيتناول والشيطان ينكد عليه ويوقعه في ضيقه، وبعدين يروح ويعترف ويتناول، وطول الليل وطول النهار عمال يجاهد في توبة واعتراف وتناول.

صوم وكذا وكذا وكذا ولم يصدر شيء. يجي اخر كده الوقت يقول له ربي لحد انت هفضل كده، لحد انت يا رب هفضل كده، وهقف قدامك ازاي، هقف قدامك ازاي وانا مفيش في يدي صيد ولا في يدي ثمر ولا في عمري توبة، وعمال اقوم وقع واقوم وقع وحياتي صعب. وتفكر ان تعبك وجهادك وصبرك ده ضايع على الارض، ابدا، ده ربنا باصص عليك واخد بالك منك، واخد بالك منك، واخد باله منك. وبعدين بقى هيجي وقت بقى يقول لك ربنا يسوع بقى يبان في حياتك كده، يقول لك اعمل كذا ويديك توبه بقى. يديك توبة بقى مفرحة. أي نعم، التوبة بقى اللي هيديها لك المسيح هتبقى نار تكوي، نار تكوي جواك وتفتكر. يعني ساعات الواحد يجيله كده يروح لأب اعترافه وقال له ابونا انا عملت الخطيه الفلانيه بمنتهى البساطه كده، لكن لما هتيجي بقى التوبه اللي هيديها لك المسيح، اما تفتكر الخطيه يبقى في جواك نار، نار مش طايق، ازاي انا عملت في المسيح كده. النار ديت تفضل تحرق الخطيه وتكويك، ولكن مع المكوى ديت ومع النور ديت هيبقى في تعديات بقى لا ينطق بيها، لا ينطق بيها. بس في السكه هتلاقي الشيطان عمال يقول لك ايه يا عم، ده انت ما فيكش فايده، ده انت مش هتطول ولا دنيا ولا اخره، يا عم روح شوف اتمتع بشبابك وشوف لك يومين بقى احسن، ده انت مش نافع خالص، ده انت مش بتاع السما، ده اللي زيك ده لو واحد غيرك من رايح الكنيسه وجاي من الكنيسه وطالع من الكنيسه ورايح الكنيسه، واحد غيرك كان زمانه بقى قديس، انما انت مش نافع. قرر الشيطان قاعد ينكد على واحد كده، قصه دي مذكوره في بستان الرهبان. أحد الرهبان كان محارب من خطية الزنا، قلبه مكسور وحزين ونفسه في اضطراب، وقعدت الخطية الزنا دي تنكد عليه 17 سنة، وفي كل مرة يسقط يروح لأب اعتراف ويعترف. بعدين في مرة كده رايح لأب اعترافه، وبعدين طول ما هو ماشي كده يقول ايه، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ، يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. وبعدين الشيطان ظهر له وهو مضغوط منه قوي وقال له اما تستحي يا راهب ان تسمي اسم الله بفمك النجس. الشيطان بقى ايه خايف على اسم المسيح من فم الراهب النجس ده، قل له أنا تستحي يا راهب أن تسمي اسم المسيح بفمك النجس، ما هو الخطية تنجس الإنسان كله، آه مظبوط، لكن اسم المسيح برضه يعمل إيه؟ يطهر الإنسان كله. فالراهب قال له إيه؟ أنت تسقطني وأنا هروح للمسيح، انا واثق ان هو هيرحمني ويسامحني، انا هفضل اعمل كده طول عمري وهشوف انت اللي هتغلب ولا مراحل المسيح اللي هتغلب. ساعة لما قال الكلمة دي الشيطان فر من قدامه، اللي كان واقف كده وعامل عضلات كده وعمال يقول له كلام يوجع
ويحطم الإنسان. ولكن إيمان الإنسان بالمسيح وصبر الإنسان على المسيح على الضيقات والأتعاب اللي انت بتقاسيها في العالم، اعرف كده انها موضع اهتمام المسيح جدا. وكل مرة انت بتروح تعترف بندامة وانسحاق قلب وقلبه منكسر، يعني اعرف كده انك بتاخد عليها اكليل، بتاخد عليها اجرة، بتاخد عليها اكليل في السماء. لان كل مرة انت بترفض الخطايا يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ان انت بتحب ربنا. تقول لي في واحد يحب ربنا ويعمل خطايا زي ما انا بعمل؟ اقول لك اه، اللي بيحب ربنا ممكن الشيطان يكعبله، بس هو مش بيحب كده. يعني انت ممكن تبقى ماشي في الشارع وتعثر في طوبة ولا تعثر في اي حاجة، وممكن الطوبة دي تكعبلك وتوقعك في الارض. اه ممكن. هل انت بتحب تتمرغ يعني في الارض؟ بتحب تتمرغ؟ لا، بس غصب عني وقعت. عشان كده ربنا بيرحمنا، ربنا بيرحمنا لاننا بغير معرفة بنقع. هتقول لي لا، ده انا بقى ببقى عارف ان الحاجة دي خطية، وببقى عارف ان دي خطية وان دي هتوجع المسيح، وبرضه بعملها. اقول لك برضه ان انت حتى لو بتعملها بمعرفة، ففي الوقت ده الشيطان بيخدعك، بيجمل لك الخطية، فانت بتنخدع في الخطية. مش ساعات الشيطان يروح لواحد يقول له يكون عنده ضيقات كده ولا متاعب، ولا يكون في بحياته خطية معينة كده، ويجي يقول له ايه؟ شوف بقى انت عاوز تخلص من المتاعب دي، احسن حاجة بقى انك تروح تشوف لك موتة، انك تروح تنتشر، اتخلص من حياتك والمتاعب دي. في ناس بتسمع الكلام ده وتعمل ولا لا؟ اه، هو الانتحار حلو؟ لا مش حلو، بس الشيطان بيفضل يزن في ودنه في ودنه في ودنه لحد لما يقنعه ان الحكايه دي حلوه، وده احسن حل، ده اجمل حل لمشاكلك. بالظبط كده زي ما بيجي ويقول لي الزنا كويس، ودي كذبه بيضه، ودي كذبه خضره، ودي من عارف ايه، ويقعد كده يقول لي حاجات يقنعني يعني ان ما كل الناس بتعمل خطيه، يعني انت ما تطلع فيها يعني مش عارف ايه، ويسهل الموضوع. وبعدين اول ما اعرف الخطيه يجي بقى بسكينه بارده ويتن وحز في ضميري، قول له ازاي تعمل في المسيح كده؟ ازاي انت بتعترف؟ ازاي انت بتتناول؟ انت اللي زيك ما يروحوش الكنيسه، انت اللي زي اوحش واحد هيوجعك وهيأنبك وهيضايقك هو الشيطان اللي قال لك ده الخطيه سهله وجميله وكذا وكذا. لكن اوعى تيأس، اوعى تيأس. زي الراهب ده قال له انت بتوقعني في الخطيه، وانت بتنكد عليا، وانت بتضايقني، ولكن انا كل مره هرجع للمسيح وشوف المكر بتاعك والخطايا اللي انت بتقعني فيها اعظم ولا مراحل المسيح اعظم. وعاوز اقول لكم احبائي حاجة حلوة قوي على مريجرجس. مريجرجس ده بقى شفيع التائبين. كل واحد عاوز يتوب امسك في مريجرجس وقول له ساعدني.

هقول لكم قصتين، واحدة عارفينها واحدة يمكن بعضكم يكون عارفينها. حكاية البنت الخليعة اللي جابوها المرجرجس عشان تسقطه في الخطية، طلعت من عنده ايه؟ تايبة وقديسة. قصة تانية عن واحد اسمه المعلم صدقة، ده كان ايام المماليك. المعلم صدقة كان في ايام الامبر ويز، وفي واحدة من المماليك، واحدة من الستات المماليك من العيلة المالكة، يعني المماليك اللي هم كانوا عبيد وبعدين انساب مسكوا الحكم في مصر وبقى اسمهم المماليك برضه. وبعدين واحدة من العيلة الحاكمة عجبها قوي المعلم صدقة ده، فبقت تروح له البيت، بقت تغلط معاه، تخليه يغلط معاه. وبعدين في مرة كان المعلم صدقة راح كنيسة الست العذراء في مصر القديمة، واقف قدامها يطلب رحمة ومعونة، وفجأة كده بص لقى الأمبر ويز دخل مسكه من كتفه كده وقال له كف عن هذا التظاهر الباطل، ازاي انت كده واقف قدام سورة العذراء وانت تعرف واحدة بطالة؟ كف عن هذا الطريق وإلا هيكون ليك ضيق عظيم في العالم وهناك في الأبدية. الراجل اتبل وهو واقف لأنه قال له على حاجة، أمبر ويز قال له على حاجة مفيش حد يعرفها، دي حاجة بينه وبين الست دي وبس، مفيش حد تاني يعرف إنه له علاقة بالست دي. وبعدين في مرة تاني الست دخلت عند بيت المعلم صدقة، خرجت المعلم صدقة بص لقى الأمبر ويز جاله. وقول تاريخ البطاركة يقول انه جره بشدة الى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، هو عمال يجره ام المعلم صدقة، معلم يعني ده كان وزير مثلا، حاجة كبيرة قوي في البلد يعني، وهو جره كده قال له انا مش قادر ادخل كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وانا ملوث بالخطية، ولكن أمبر ويز شده ودخله كنيسة مارجرجس وسجد قدام المذبح، وأمبر ويز سجد جنبه وطلب من مارجرجس انه يساعده في توبته. وبعديها أصيبت المرأة ده هي بمرض شديد جدا منعها انها تتصل بالمعلم صدقة تاني، وده كان حافز ان هذا الانسان يثبت في التوبة، لانه كان بعد كل مرة يثبت في الخطية مع المرأة ده هي كان قلبه يوجعه جدا، ولكن في هذه المرة بشفاعة العظيم مارجرجس اتخلص من هذه المرأة نهائيا، اقنعه فيما بعد أمبر ويز ان هو يروح يكمل توبته في الدير، فترحب وصار كاتم سر الأنبا متاؤس العظيم في البطاركة. أنبا متاؤس سمع بسيرة هذا الإنسان وعظم توبته فاتخذوا كاتم لسره. عاوز أقول لك باختصار يعني إن العظيم مارجرجس توب المرأة الخليعة وتوب أو سهل طريق التوبة للمعلم صدقة وخلص الاثنين من كل حزن وكل ضيق وكل وجع قلب. اللي عاوز توبة حقيقي يقول للمارجرجس هو هيساعد. بعدين هيساعد ازاي؟ نموت الخطية في أعضائه، الطريقة اللي هيستعملها ايه؟ او الطريقة اللي بيستعملها ربنا
مع كل التعليم دي. حياة صغيرة كده جات في رسالة بطرس الأولى تقول إيه؟ من تألم في الجسد كف عن الخطيئة.

يضمحل من أعضائنا. تقول يعني ربنا ما عندوش سكة غير كده، ما عندوش سكة غير الألم ده، هي دي السكة الوحيدة عشان لما تطلع فوق كده يقوم ربنا يبص في وشك كده ويقول ايه ده فلان ده في جراحات وفي ألام زي ابني، وهي دي الطريقة انك تكون ابن كامل لله، ابن كامل. لما الانجيل يقول يكملكم ويحكمكم لطريق الخلاص، قال الطريق هو الألام، هو الصليب، الطريق للسماء طريق ضيق كله أتعاب وضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، ودي الطريقة الوحيدة اللي ممكن بيها الضيقة تخف من حياتك، لأن بعد كده يعني كل ما الإنسان ينظف، كل ما الإنسان ينظف من الخطية كل ما الألام هتخف، والناس تبص عليك وتقول لك ازاي انت بتستحمل ده كله، تقول لهم هو انا بستحمل ايه؟ ده ما فيش حاجة، ده المسيح مدلعني، ده المسيح واخدني على كفوف الراحة. كل انسان عنده صليب قد كده وانا ما عنديش حاجة، وتكون انت شايل صليب تقيل قوي قوي قوي لكن مش حاسس بيه. اصل لما الانسان بقى كل ما ينضف كل ما صورة المسيح تتضح فيه، كل ما قوة المسيح تكبر فيه، كل ما نجد المسيح يستعلن فيه، فيبقى الآية بقى اللي اتقالت عن المسيح في رسالة بولس الرسول للعبرانيين يقول إيه؟ من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. تبص تلاقي في الآخر أنت وصلت لديت، وهيبقى الصليب فرح والضيقة مجد والألام إكليل، وتبقى حياتك كلها أفراح، وتبقى في السماء يقول كده حيث أكون أنا هناك يكون خادمي لإلهنا.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنفران من بيوت مبشيرين بابن ما اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلم.

أن يعبر الإسم أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلصني.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحي.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مكفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

أفضل من أن أسكن في مظال الخطاة، لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق، يعطي مجدا ونعمة.

جميع خطاياهم، حللت كل رجزك، رجعت عن سخط غضبك، أرددنا إلى خلصنا، اصرف غضبك عنا.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام
2: دوكسا باتريك أيوك يا نغماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: ادرك سبتيك أيك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: إيه ده؟ إيه النور ده؟
2: ما تخافيش يا تريزا.
1: أنت مين؟
2: مش عارفاني. أنت قاعدة في بيتي وقريبة من المسبح المقدس ومش عارفاني؟
1: أيوة عرفتك. أنت مرجرجس باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
2: أيوة يا تريزا، أنت تعبت كتير والشياطين عذبوك كتير. أنت دلوقتي خفيتي.
1: والشياطين مش هتجيلي تاني؟
2: خلاص يا تريزا، قلتلك خفيتي. خدي الشمعة دي دليل على شفاكي، واديها لابونا صليب متى كاهن كنيستي اللي انت قاعدة فيها دلوقتي واللي صلالك. الشمعة دي يا تريزا هيحصل منها معجزات كتير لكل اللي بترشم بيها وياخد بركتها.
1: اشكرك يا رب يا يسوع. يا ابونا صليب، يا ابونا صليب.
0: نعم يا بنتي.
1: ملك جرجس شفاني وقال لي قد لقدسك الشمعة دي اللي هيحصل منها معجزات كتيرة.
0: المجد لاسم الله القدوس، المجد لاسم الله القدوس. ما انت يا تريزا طول اسبوع عيد ماري جرجس وانت بتصلي، وانا كمان بصلي لك يا بنتي، ودلوقتي ماري جرجس شفاكي، والشمعة دي يا تريزا هتكون بركة. كل اللي هيترشم منها هتحصل له معجزة. مبروك يا تريز، مبروك يا بنتي.
3: صحيح يا ابونا، صحيح تريزا خفت، دهيدت خالص. بنتي تريزا صحيت وشها اترسم عليه ابتسامة نورانية جميلة.
0: المجد لاسم الله القدوس، المجد لله في الأعالي.
3: أشكرك يا رب، أشكر قديسك ماري جرجس اللي شافها بنتي، وأشكرك يا ابونا صليب، وأنا وزوجتي وكل أسرتي الموجودين معاك دلوقتي بنشكرك يا ابونا. وياريت بالمناسبة الروحية دي تنفذ وعد قدسك وتحكي لنا حكاية الشهيد العظيم ماري جرجس، لأن كتير من شعب المسيح ما يعرفوش حكايته بالتفصيل.
0: حاضر، أنا هحكي لحضراتكم والكل اللي بيسمعنا دلوقتي قصة حياة واستشهاد أمير الشهداء العظيم القديس ماري جرجس الروماني اللي اتولد عام 280 ميلادية.

0: ببركة وصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، مركز ماري جرجس لإنتاج وتسويق المستلزمات الكنسية لكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالجيوش شبرا، وبإشراف ومراجعة جناب القمص صليب متى ساويرس كاهن الكنيسة، يقدم قصة حياة واستشهاد البطل العظيم ماري جرجس الروماني. قصة حياة واستشهاد البطل العظيم ماري جرجس الروماني، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. حكاية أمير الشهداء زي ما أطلق عليه رب المجد يسوع، حكاية شاب تبع حبيبه الفادي المخلص يسوع المسيح، حامل صليبه، محتمل كل العذابات فوق ما يحتمل البشر من أجل أن يربح نفسه وأبديته، تمام زي ما وعد رب المجد في إنجيل متى إصحاح 16: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. وقدسنا العظيم ماري جرجس الروماني، أو اللي احنا بنسميه أحيانا الكبادوكي أو المالطي، هو اللي أنا هحكي قصته لحضراتكم.
1: لكن احنا أحيانا بنسمع يا بونا صليب أسماء تانية للقديس ماري جرجس.
0: تمام يا أحبائي، عشان كده أنا عاوزكم تعرفوا إن في اتنين غير أمير الشهداء كان اسمهم جرجس برضه، وهما ماري جرجس السكندري المصري اللي بتحتفل الكنيسة بعيد استشهاده في 7 هطور 16 نوفمبر من كل عام، وهو نفس يوم تذكار تكريس أول كنيسة باسم ماري جرجس الروماني بمدينة اللد بفلسطين. أما ماري جرجس الثالث هو ماري جرجس المزاحم أو الجديد، اللي اتولد في القرن العاشر لميلاد السيد المسيح، وكان أبوه اسمه جامع العطوي من البدو. اتجوز من مريم المسيحية في عهد الدولة الفاطمية، وماري جرجس المزاحم كان ترتيبه الثالث بين إخواته، عشان كده سمى بالمزاحم، وهو من قرية الداروتين اتبع المركز صلخة أهلية، وتاريخ نياحته 13 يونيو سنة 959 ميلادية، اللي بيوافق 19 بقونة 675 للشهداء. أما بطل حكايتنا الشهيد العظيم أمير الشهداء ماري جرجس الروماني الكبادوكي، وكبادوكي نسبة لإقليم قبادوقيا في آسيا الصغرى اللي هي دلوقتي تركيا، كان جرجس بطل حكايتنا حفيد ليوحنا المسيحي حاكم قبادوقيا وابن أناستاسيوس. وأم شاهدنا ماري جرجس الروماني كان اسمها ثيوبيستا، وهي ست مسيحية فاضلة. أبوها هو ديونيسيوس أمير وحاكم اللد بفلسطين السابق. وكان لجرجس أختين، هما كاسيا ومدرونة. وأناستاسيوس والد أمير الشهداء جرجس كان حاكم لإقليم اللد بفلسطين، كان راجل مسيحي كامل الإيمان.
2: يا سيلة، في 10 عائلات مسيحية وفدوا على بلدنا اللد ضمن العائلات المهاجرة، والعشر عائلات دول وصلني معلومات عنهم بأنهم فقراء وفي حالة عوز شديد. خد أدي كشف بأسمائهم وعدد أفراد كل أسرة منهم والأماكن اللي نزلوا فيها عند ناس قريبهم ومعرفهم، وفي بينهم عائلتين مش لاقيين مكان ينزلوا فيه. ضيفوا اسماء العشر عائلات دي على كشوفات اسماء اخوة الرب، وتعملوا حسابهم في المساعدات اللي بيقدمها قصري لاخوة الرب من مال الخاص، وتوجدوا باسرع وقت مأوى مناسب لكل اسرة منهم.
3: ربنا يخليك يا حاكمنا الطيب انستاسيوس، يا ابن الحاكم العظيم يوحنا حاكم قبادوقيا العظيم، وبدعو رب المجد انه يحافظ على طفلك الامير جرجس. الحقيقة يا جناب الحاكم، انت بتثبت يوم بعد يوم انك حاكم صالح لشعبك وابن حقيقي من ابناء المسيح. ومخبيش على جلالتك، انا في كل مجلس بذكر افعال الخير العديدة اللي بتقدمها لشعب اللد بفلسطين.
2: يبقى انت كده يا سيلة بتجعل مني انسان خاطئ امام ربي وحبيبي ملك المجد، اللي قال في انجيل متى: فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المرؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس.
4: تملي حاكمنا الموقر أنستاسيوس يذكر آيات من الكتاب المقدس. سلام يا سيدي الحاكم.
2: سلام يا ابونا يوحنا، اتفضل اقعد.
4: الحاكم العظيم أنستاسيوس رب المجد يحفظه، بيقدم الصدقة من غير ما تعرف شماله قدمت ايه الايد اليمين وكام والمين، مش كده يا سيادة الوزير سيلة؟
3: سامحني يا ابونا يوحنا، انا اقصد
2: ما توجعش دماغ ابونا يوحنا يا سيلة. اتفضل انت اعمل الكشوف اللي طلبتها منك، ومن فضلك تأمر الخدم يجهزوا عصير البرتقال اللي بيحبه ابونا يوحنا.
3: حاضر يا سيادة الحاكم.
2: خير يا ابونا.
4: خير يا جناب الحاكم أنستاسيوس. التاجر بطرس تاجر الحبوب كان جايب من اسكندرية شحنة حبوب على المركب، قامت الأمواج وهاج البحر وغرق المركب بالمركبية اللي عليه، والتاجر بطرس والأولاد المركبية اللي غرقوا جم الكنيسة وطلبوا مني الصلاة عشانهم. أما بطرس التاجر حالته صعبة خالص، لأنه كان حاطط في الشحنة اللي غرقت كل ما يملك وضاع منه كل شيء.
2: يا سيلة، يا وزير سيلة.
3: أيوة يا جناب الحاكم.
2: شوف معبونة يوحنا، التاجر بطرس تاجر الحبوب خسر قد ايه، وخد اسامي عائلات الخمس مراكبية اللي غرقوا وطلع حالا مبالغ واعانات، وتروح مع ابونا يوحنا.
3: هو ايه الموضوع بالظبط؟
2: ابونا هيحكي لك بالتفصيل. وانت يا ابونا يوحنا النهاردة مساء هنروح نعزي اسر المنتقلين.
5: وانتقل الحاكم أنستاسيوس بعد وعكة مرضية مفاجأة، انتقل لملكوت السماوات الأبدي، تاركا ذكرى عطرة لكل شعب اللد بفلسطين اللي هو كان حاكم عليها. وكل شعب اللد بكى فراقه وحزن على رحيله حزن شديد. انتقل الحاكم الصالح تاركا أرمنتوس يوبيسا الفاضلة وثلاث أطفال. جرجس عمره كان وقتها 10 سنوات، وكاسيا 6 سنوات، ومدرونة 2 سنين، وطبعا كان تارك ليهم ثروة عظيمة. أما حبيبنا الطفل جرجس يا أحبائي.
6: جرجس مش عارفني يا جرجس، أنا بمدلك إيديا، تعالى.
7: اهدى كفيك مجروحين، عرفتك بابا يسوع.
6: لا ما تبكيش يا جرجس، والدك أنستاسيوس معايا في الفردوس، ما تزعلش علشان لازم تفرح يا جرجس.
7: ايوه يا بابا يسوع، انا مش هزعل، انا هفرح، بس انا نفسي اكون معاه عندك في الفردوس.
6: لما تيجي ساعتك هتبقى معايا، لانك هتشتري ملكوتي الابدي بايمانك ومحبتك لي. هتكون معايا يا جرجس، وانا هكون معاك دايما. سلام يا جرجس، سلام.
7: رايح فين يا بابا يسوع؟ رايح فين؟ ما تسيبنيش، انا عاوز اكون معاك دايما يا حبيبي. ما تسيبنيش ما تسيبنيش ما تسيبنيش.
8: جرجس جرجس مالك يا حبيبي؟ اصحى يا جرجس.
7: امي انا فين؟ بابا يسوع فين؟
9: بابا يسوع؟ انت كنت بتحلم؟
7: بابا يسوع كان معايا دلوقتي وقال لي ان بابا أناستاسيوس معايا في السماء، ولما اكبر بابا يسوع هياخدني معاهم هناك.
9: يا حبيبي يا ابني.
10: تعيشي وتفتكري يا مولاتي سيوبيستا.
9: انا بشكر محبتك يا جناب الحاكم الجديد يوسطس.
10: ده اقل واجب اقدمه يا سيدتي. سلف الراحل العظيم أناستاسيوس انا هفضل مدين لي عمري كله. تعالي يا مرسى، تعالي يا بنتي، تعالي. مرسى بنتي كانت محضرة كلمة تقولها لماما سيوبيستا ولاخواتها جرجس وكاسيا ومدرونة. تعالي يا مرسى.
11: ماما سيوبيستا انا زعلانة قوي عشان عمي أناستاسيوس طلع للسما، لكن بابا يسوع يعزيك يا ماما سيوبيستا. ما تزعليش يا اختي كاسيا وانت يا مدرونة، امسح دماتك يا امير جلد.
9: ربنا ما يحرمناش منك يا مرسى يا غالية.
10: اسمحيلي يا سيدتي سيوبيستا، نفسي تتكرمي وتسمحيلي اني اتولى تربية ابنك الحبيب جرجس في الجندية، لانه رغم ان سنه 10 سنين الا انه بيتمتع بجسم جميل وقوام ممشوق زي ما يكون اتخلق علشان يبقى فارس في الجندية.
9: دي كانت امنية والده وانا ما عنديش مانع.
11: انا سمعت يا جرجس من والدي الحاكم يوسطس انك بقيت شاطر خالص في ركوب الخيل، وانك وانت عندك دلوقت 13 سنة بقيت اكتر من كل اللي بيتدربوا معاك من سن، وخصوصا الفتى مارسيلي، وانك لما تكبر هتبقى قائد عظيم.
12: صدقيني يا مرسى انا مهمنيش لابقى قائد كبير او حاكم او حتى امبراطور، كل دي امجاد ارضية زيلة. انا نفسي يا مرسى اترك كل العالم واتفرغ لحب رب الفادي حبيبي يسوع، ولا شيء يفصلني عن

0: محبته.
1: اتعلمت الكلام الحلو ده منين يا جرجي؟ انا نفسي ابقى زيك.
0: والدي لما كان عايش علمني، ووالدتي سيوبيس علمتني، وكمان ابونا يوحنا دايما بعد كل قداس اقعد معاه واسمع منه واتعلم.
2: ولما اصبح عمر جرجس 15 سنة

0: خطابه نسبه والاصول العريقة لجدود الحكام، وارسل في صحبة الفتى جرجس 100 جندي، وبهر الامبراطور دقلديانوس بالفتى جرجس اللي اظهر امامه كتير من مهاراته في ركوب الخيل والفوز بمباريات المبارزة بالسيف. وكمان اعجب الامبراطور جدا بحسن طلعته وقوامه الممشوق، فانعم عليه دقلديانوس برتبة امير من امراء الدولة الرومانية ليصبح لقبه الامير جرجس الروماني.
1: يا سيدتي سيوبيستا، بنعمة الرب اصبح الامير جرجس قائد على 5000 جندي، وامر جلالة الامبراطور بصرف مبلغ 3000 دينار مرتب شهري، وانكتب اسمه بماء الذهب في ديوان الامبراطور. وصدقيني انا في منتهى السعادة، لان الامير جرجس اللي عمره دلوقتي 18 سنة وصل للدرجة العظيمة دي اللي خلتني اعينه مساعد ليا في حكم اللد.
2: اشكر محبتك يا جناب الحاكم يسطس، والفضل والنعمة بعد رب المد لك والاهتمامك بتربيته.
1: اشكرك يا سيدتي الفاضلة، بس اسمحيلي انا املي تحققيلي امنية بتمناها من زمان.
2: تحت امر جنابك.
1: نفسي اكمل ابوتي للامير جرجس ويرتبط برباط الزواج المقدس ببنتي مرسى.
2: يكون لنا البركة والشرف يا جناب الحاكم يسطس.
1: بعد موافقة سيدتي سيوبيستا على هذه المصاهرة، انا هعلن اني هترك كل اموالي واملاكي من بعد انتقالي للامير جرجس صهري العزيز.
3: صباح الخير يا امير جرجس.
4: صباح الخير يا قائد مرسيليوس. تممت على جنود الدورية اللي قايمة بالحراسة الليلة دي؟
3: يعني هيروحوا فين؟ الدورية تمام والحراسة والامن بالاسرع على احسن ما يكون. اللي مش تمام يا صديقي جرجس، واسمح لي اقول لك جرجس، حاس كده لاننا اصدقاء طفولة ومتدربين على السلاح والخيل سوا.
4: طبعا. كنت عايز تقول ايه؟
3: اللي مش تمام فيك يا صديقي هو انشغالك معظم وقتك مع الكهنة والفقراء والشحاتين وتوزيع فلوسك على الشحاتين. انا مش عارف يا اخي، ما بتراعيش نفسك ومكانتك وشكلك ومظهرك ليه؟
4: ماله شكلي ومظهري؟ انا سعيد جدا يا مارسيليوس باللي انا بعمله، وانا مقتنع اني بعمل اللي يرضيني ويرضي ربي عني.
3: ما تنساش نسبك ومركزك يا جرجس، وبعدين يا اخي شوية الرهبات وشوية لقلبك. وعلى فكرة في بنات ملكات جمال يتمنوا انك تبصلهم بعين الرضا، مجرد نظرة.
4: ايه ده مارسيليوس؟ ارجوك
3: ارجوك انت يا امير ادي قلبك وقته، ولا انت خايف حد يبلغ نسيبك الحاكم يسطس او الخبر يوصل لخطيبتك المصونة؟ ما تخافش، انا موضب كل حاجة، كل شيء هيتم في السر، ولا من شاف ولا من ديري.
4: انت فاهم اني بخاف من الناس؟ انا خوفي من غافر خطيتي وصانع خلاص نفسي.
3: سيبك من الكلام الكبير ده، ولو مرة جيت معايا في حانة اسكندر وشربت كاسين وقعدت مع البنات الحسنوات هتنسى الدنيا.
4: اميت اعضاءكم التي على الارض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرضية، الطمع الذي هو عبادة الاوثان، الامور التي من اجلها يأتي غضب الله على ابناء المعصية. يا رب يا حبيبي، انتقل الى احضانك ابنك وحبيبك الحاكم يسطس التاجر الشاطر اللي ربح ابديته واشترى اللؤلؤة الواحدة، اللي باع من اجلها كل كنوز العالم. انتقل يسطس وترك لي حيرة كبيرة، يا ترى اقبل امارة اقليم اللد من بعده؟ يا ترى اتمادى في السير على طريق الشهرة والمجد الارضي الباطل؟ يا ترى اسد وداني واغمض عيوني عن اضطهادات وعذبات ومهانة كبيرة واستشهاد الكتير من ابنائك المؤمنين؟

0: باسمك على يد ابن الشيطان دقلديانوس. يا رب نور طريقي، نور طريقي يا الله. إلهي أنت، إليك أبكر، إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. يا إلهي كنت عونا لي، وبظل جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. يا رب ارشدني للطريق المستقيم. يا ترى أكمل وصية الحاكم يسطس وأنفس رغبته ورغبة أمي المتنيحة اللي سبقته إليك؟ يا ترى أحقق رغبتهم في الارتباط بمرسى؟ ارشدني يا رب الحبيب، ارشدني الطريق خلاص نفسي. بدت حرت يا إلهي. ادخل. أيوة سينا خير.
1: أمير جرجس، زي ما جنابك أمرت جهزنا رجال اللي هيصاحبوك في الرحلة غدا لمقابلة جلالة الإمبراطور اللي هيصدر مرسوم تعيينكم حاكم على اليد خلفا للراحل يوستوس. تأمر جنابك بأي شيء تاني؟
0: لا شكرا، أشكرك يا عزيزي سيلة.
1: تصبح على خير يا أميري، ربنا معاك.
0: متشكر. يا رب ايه النور العظيم اللي غمر الأوضة ده؟ مين؟ مين اللي ظهر قدامي في وسط النور؟ مين؟
2: أنا رئيس الملائكة ميخائيل. سلام يا جرجس.
0: رئيس الملائكة ميخائيل؟ المجد لاسم الله القدوس، المجد لاسم الله القدوس.
2: رب المجد يسوع عاوزك تترك كل شيء بيربطك باللد وترحل بكرة لمقابلة الإمبراطور، مش عشان يعينك حاكم، لا، رب المجد اختارك لمنصب أعلى وأكبر، منصب أمير الشهداء. زي ما رب المجد قال عن يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، الرب اداك رتبة أمير الشهداء. أمير الشهداء اللي حيدافع عن المسيحية أعظم وأقوى دفاع ضد موجة الكفر والاضطهاد. وبشرك يا أمير جرجس بأن الله وهب ليك أنك تتألم على اسم السيد المسيح، لأن الإمبراطور حيشدد عذاباتك وألامك الجسدانية، وحيصب عليك جم غضبه باضطهادات تقشعر منها الأبدان. واوعى تخاف أو تتراجع، لأن الرب يسوع حيكون معاك دايما وحيقويك وينجيك لحد ما تنال قرب مجيء الرب إليك على السحاب، ليصعد بروحك الطاهرة بعد نوال إكليل الشهادة، وحتنال أمجاد سماوية لا تحصى ولا تقدر. وإن ذكراك ستبقى خالدة على الأرض، وسيكون اسمك بركة لأمم عديدة. ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان، بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا، مع اضطهادات وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. ترك قديسنا جرجس كل ما يربطه ببلده اللد، ونفذ وصية الله ليبدأ طريق العذاب والألم والاضطهاد، لينال إكليل الشهادة، شهادة الدم المسفوك من أجل السيد المسيح له المجد. وراح جرجس لمواجهة أسلحة الفتك والتعذيب، رافع صليب الفخار والمجد، راح عشان يقابل دقلديانوس الامبراطور.
3: باسم الالهة زيوس وفالس، افتتح على دقلديانوس امبراطور الدولة الرومانية الشرقية هذا الاجتماع.
4: عاش دقلديانوس، عاش
5: عاش.
3: انا جمعتكم النهاردة يا حكامي ويا كل الرؤساء في امبراطوريتي 69 حاكم في مملكتي عشان نحتفل بقضائنا على عبدة المصلوب اللي بيسموه المسيح.
4: حمدا للآلهة يا جلالة الامبراطور دقلديانوس، فيد البطش الحديدية اللي امرت جلالتك باستخدامها لتأديب المهاويس بدين المسيح المصلوب رجعت لكتير منهم عقولهم ورجعتهم لمعابد ابولون وارتميس يبخروا ويسجدوا.
3: معك حق يا نرسس حاكم اقليم سوريا، معك حق.
5: واللي يعمل جدع وما يقدمش البخور والقرابين لإلهتنا العظيمة يذوق اللي عمره ما كان يتصوره من عذابات ما شافهاش ولا سمع بيها بشر.
3: طبعا يا عزيزي سبتيموس حاكم اقليم سور، كل الات التعذيب اللي عرفوها واللي ما عرفوهاش معدة ومستعدة لاستقبال الهبل المتمسكين بإلههم المصلوب.
6: اتكرم يا جلالتك، واحنا الحكام التسعة وستين المجتمعين معاك بنشرب نخب النشوة والانتصار انك تشنف اذاننا بسمع انشود الالات التعذيب الجهنمية وتعدهم لينا. الا الا الا الا
3: اول حاجة السرة نحاس،
7: نحاس
3: فؤوس نحاس لكسر العظام،
7: عظام
3: منجنيقات،
7: قاط
3: معصير، همبازين، كفوف حديد، سكاكين لقطع الألسن،
7: ألسن
3: مثاقيب حديد، ومناشير حادة لنشر الأزرع والسيقان،
7: قاط
3: وكلبتين لخلع الدروس،
7: دروس.
6: وعاش الإمبراطور دقلديانوس،
7: عاش عاش عاش.
8: مولاي الامبراطور، وصل الامير جرجس وبعض رجاله موجودين في حوش القصر بره.
3: امير جرجس حبيبي وصل من لين، خليه يدخل فورا.
8: بعض الحراس يا مولاي شافوا الامير جرجس وهو في المدينة قبل ما يوصل للقصر، شافوه نزل من على حصانه وقرى منشور جلالتكم بضرورة التبخير والسجود للآلهة، وبعد ما قرى المنشور
3: انت
8: سحبه من على جدران المعبد وقطعه يا مولاي.
3: كده قطعه؟ طب خليه يدخل.
4: الامير جرجس.
3: اهلا يا امير جرجس، شرفتني كوميديا كلها.
9: اشكر جلالتك ايها الامبراطور دقلديانوس.
3: والمؤدب، انا سعيد جدا بلقائك يا امير يا ابن الامه. يا انت انا كبرت وبقيت شاب يافع مفتول العضلات. فين من يوم ما شفتك اخر مرة لما جيت بخطاب الراحل العزيز يوستوس؟ انت عندك كم سنة دلوقتي؟
9: 20 سنة.
3: الا قولي بحق يا عزيزي جرجس، انت ما عدتش انت والجنود اللي معاك على معبد الالهة وبخرتهم يا بابا؟
9: اي الهة؟
3: الالهة بتاعتنا اللي احنا جميعا احياء على الارض بفضل انعامها عليه.
9: قصدك الاوثان؟ الحجارة؟
3: ايه النغمة دي؟ مش عجباني اوثان. ايه حجارتي يا ابني؟ ها؟ يبقى الكلام اللي وصلنا صحيح. سامعين يا حكام امبراطوريتي 69 حاكم؟
7: سامعين.
3: قول لي يا جرجس، انت ليه قطعت المنشور اللي كان متعلق على جدران المعبد؟
9: لاني مسيح، ابن من ابناء الرب الخالق، الاله الواحد الثالوث المقدس، ابن لصانع الخلاص ورافع خطيه البشر، رب المجد يسوع المسيح.
3: استنوا، انا من يوم قعدت على كرسي الامبراطوريه الرومانيه وانا وكل الحكام 69 اللي قاعدين قدامك دول، اول مره اقول لك واحد يجرؤ ويقف ويقول لي انا مسيحي ما يسكتش الالهه.
9: ملعونه هي اصنامك النجسه اللي بتسميها الهه وهي اوثان شياطين.
3: لا لا لا لا لا لا لا بالراحه، بالراحة يا عزيزي جرجس. تعرف انا هنفض ودان، هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة ولا كلمة من الكلام اللي انت قلته. شايف اهو اديني بنفض وداني اهو قدامك اهو.
10: انت عارفني يا امير جرجس؟
9: طبعا عرفك، ده ديانز ملك الفرس، زي ما رئيس اجتماعكم ده الامبراطور دقلديانز.
10: يبقى كلام جميل. انا بقى يا امير اللي كسر عظم المئات من الخايبين امثالك اللي تمسكوا بدين المصلوب.
9: اسمع دديانوس.
3: اسمع انت يا جرجس، هي كلمة واحدة، ان ما قدمتش القرابين وسجدت الالهتنا.
9: ومين هي الهتكم؟
10: ابو اللون اللي رفع السماء،
3: وبوسيدون اللي ثبت الارض.
9: بقى هي ديت الهتكم يا جلالة الامبراطور دقلديانوس؟
3: ايوه يا جرجس. يلا ما تبقاش مغلفل، طر دماغك، انزل دلوقتي مع الحرس بتاعي، قدموا القرابين للآلهة، عبوا المعبد بخور يتصاعد لأعالي السماوات إكراما وتمجيدا وتبجيلا.
9: بتأمرني أقدم القرابين لمين؟ لأبولون ولا للثالوث المقدس الإله الواحد إله القديس بطرس والقديس بولس؟ عاوزني أعبي البخور المتصاعد لأعالي السماوات لمين؟ لإله إيليا النبي اللي كان على الأرض وصعد للسماء بمركبة وخيول من نار، ولا البوسيدون الساحر النجس؟ اخجل من نفسك يا امبراطور الوثنية، انت وحكام بلادك، لان الهتكم مش الهة ولكنها اصنام حجرية، وانا لا اسجد ولا اصلي ولا ارفع عيناي الا لحبيبي ومخلصي الصالح رب يسوع المسيح.
3: ارجع عن كلامك ده، ارجع عن الكلام الفارغ ده ونفذ اوامري. انا حرقيك على فكرة، حرفع رتبتك. ايه رأيك؟ هخليك ملك والكل ينحني قدامك، واديك السلطان والعز والمال.
9: تعرف نفس الكلام قاله ابليس لرب المجد لما كان بيجربه. قال له ابليس: ان سجدت امامي يكون لك الجميع. فاجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
3: يا حراس، خذوا جرجس الكافر بآلهتنا واربطوا ايديه ورجليه بالحديد، ارفعوه على الهباتين واحصروه، ولما الدم يشرب من كل جزء بجسمه نزلوه، لبسوه حذاء من الحديد كله مصابين مغروزة بقدميه، وبعدين رقدوه على ظهره، دقوا في صدره وبطنه 600 مسمار. يلا جروه خلاص.
8: بعد ما ربطنا جرجس الهمبازين ودقينا بطنه 600 مسمار ولبسناه حذاء الشوك الحديدي، جسمه اتقطع ودمه سال.
3: كويس. وبعدين
8: فجأة لقينا نور عجيب ظهر، وجرجس بيكلم حد مش شايفينه، وبعدها قام ووقف سليم، وجسمه يا مولاي ما فيهوش اي خدش، وناس كتير من اللي اتجمعوا امنوا بالمصلوب يسوع.
3: ده كلام بالغ، سحر خرافة. سمروا جسمه على لوح خشب ورموه في السجن، واختاروا اشد واقوى 10 من رجالتي يخرجوا قاعدة عمود يحطوها على بطنه، يقفلوا عليه باب السجن لحد ما يبصر، ولا يروح في 60 داهية هو المعبود المصلوب. يلا واقفين ليه؟
9: إليك يا رب أصرخ، يا صخرتي لا تسكت عني، فأشبه الهابطين في الكب. استمع صوت تضرعي إذا استغيث بك، وأرفع يدي إلى محراب قدسك.
11: انهض يا حبيبي جرجس، قم صحيحا من غير أن يكون في جسدك شيء من الفساد.
9: ربي وإله يسوع، أشكرك يا رب ليتمجد اسمك القدوس. جئتني بنفسك يا حبيبي، معاك جوخة الملائكة، جئت بنورك الإلهي، نورت ظلام سجني اللي سجنني فيه الأشرار.
11: قوم يا حبيبي جرجس.
9: إيه ده؟ كل جراح شفية، دمي بطل ينزف، عظامي المكسرة شفية، أنا واقف على رجلي، أنا سليم وعافي.
12: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.

0: Du?
1: كيس ازاي ده حصل؟ ده انا مريت بنفسي عليك في السجن امبارح، كان جسمك كله متقطع، عظمك كان مفشفش. ازاي ده حصل؟ ازاي رجعت زي ما كنت دينار سليم؟ لا في اثر لخدش في جسمك ولا مين اللي شفاك؟
2: انت وملوكك ال69 المجتمعين معاك دلوقتي ما تستهلوش تسمعوا اسم حبيبي اللي شفاني.
0: تاخدوه وتشدوه على 4 أو 3 طوال تقعدوا تضربوا فيه 100 كرباج على بطنه، وبعد ما يتقطع لحمه نيموه على ظهره، وهاتوا جيل حي وحطوه على جروحه وقروحه، وبعدين صبوا على جسمه كبريت متدوب في خل معدة، حطوه في السجن وحطوا عليه حراسة 8 عساكر من أقوى وأشد جنودي. يلا يلا.

0: لك أقول يا حبيبي جرجس، انهض قائما صحيحا معافا من جميع آلامك وجراحك. اثبت وتقوم لأني كائن معك. قوم يا جرجس، أنا لمست جسدك الطاهر وشفيتك من جراحك.
1: أشكرك يا إله الفاضل، جيت وشفيت جراحي وتركتني وصعدت لسماء مجدك ومعاك ملائكتك الأطهار.
2: يا حراس يا حراس، روحوا بلغهم براتوركم بأن ربي جالي وشاف جراحي وأصبحت سليم وعافى. روحوا قولوا له.
3: وعرف الإمبراطور دقلديانوس باللي حصل لأمير الشهداء جرجس، فزود أسوة عزباته بأقصى وأشد أنواع العزبات اللي زودت إيمان الحبيب جرجس بحبيبه ومخلصه يسوع الفادي اللي كان في كل وقت معاه يشفي جراحاته ويقوي إيمانه ويظهر فيه معجزاته اللي جعلت كتير من عابدي الأوثان يؤمنوا بالرب يسوع المسيح حامي أبنائه المؤمنين باسمه. وبعد سنتين وثلاثة من العزبات المختلفة والمتصلة اللي نالها الأمير جرجس، اعتقد دقلديانوس ان جرجس البطل ساحر، فكتب لكل المسكونة يطلب ساحر يقدر على سحر النصارى.
4: ايوه يا سنسوس، عايزك تعلق صوتك وتلعلع يا ساحر
5: بررم.
4: اديني امرت لك باحضار طور كبير زي ما طلبت، وهو الطور قدامك، ناوي تعمل فيه ايه بقى؟
5: بررم بررم، يا جن يا ممقوت، يا فائس الكتكوت، يا ساكن في سابع بير وقاطع المي عن الزير، يا شائل الجبل جزئين وفالق الحجر نصين، شق الطور الحال قدامك، نص على يمينك والتاني على شمالك من غير ما ينزف نقطة دم واحدة. بررم بررم، أشتاتا أشتوت.
4: المجد للآلهة زيوس وأرطميس. دي انت عبقري ساحر عظيم.
5: ده العدل
4: الدور اتقسم نصين من غير ما ينزل نقطة الدم. شايف يا جرجس؟ شايف آلهتنا بتعمل ايه؟ ودلوقتي قدامك ساحر زيك، يا تحل سحره وتقتله يا هو يحل سحرك يا عبد المصلوب ويقتلك. أثناسيوس
5: بررم،
4: شوف شغلك.
5: حاضر يا مولاي الامبراطور، ودلوقتي ادي تاب

0: في المية البردة اللي جابه الحارس، وادي قارورة السحرونية فيها رماد التنين الأعظم خشخوشة، وسم الحية الرقطاء دندوشة. النقطة الواحدة منها تقتل طور في الحال مش بني آدم. وادي نقطتين من سم السحر حطتهم في كأس المية، دندوشة خشخوشة، عاوزين الشاب يضيع في البلوشة. بررم بررم، خد اشرب عشان تضيع في البلوشة.
1: هذه في البلوشة؟
0: طبعا يا مولاي في البلوشة.
2: اشرب اشرب يا بحيرني، ادوا كاس البلوشة الجرجس، اسقوه بايديكم من غير ما تفكوا قيده.
3: باسم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس، باسمك يا رب المجد يلي قلت في انجيلك المقدس، ها انا اعطيكم سلطانا لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. انا دلوقتي عبدك المؤمن باسمك، باسم علامة الصليب المحيي، هشرب سم الساحر وانا اثق واؤمن بوعدك يا سيدي.
1: ايه ده؟ ده ما وقعش، ما ماتش، ما راحش في البلوش. ايه اللي جرى يا استاذ؟ فين سحرك؟
0: ما هو يا مولاي، معلش معلش يا مولاي، قدر على القارورة الاولى، اما القارورة التانية دي بقى يا مولاي ما تقوليش، بص ما تقوليش، نص نقطة منها تغلي الجوف وتقطع المصارين وتقلب الانسان من جواه، يبقى جواه برا وبرا جواه. بررم بررم، شغلكم يا اسيادي شغلكم. ثانية يا مولاي، خد يا جرجس اشرب الكاس ده.
3: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
2: اشرب البلوشة.
0: ايه ده برضو ما ماتش؟ انت قديس واله قدوس، انا اؤمن بالهك يسوع المسيح.
2: يا نهاركم اسود من ارض الخروب منك له، خدوا استشهد الساحر واقطعوا رقبته في الحال. اما الساحر كركس فاصنعوا علشانه عجله كبيره، عايز يكون فيها مناجل اطواق سيوف سيوف حاده، وحطوا كركس في العجله ودوروه لحد ما تنسحق عظامه تتقطع اوصاله، ان يزحمه يتناثر، وان فضل في النفس ترموه في السجن لحد ما يموت. اغفوا من قدامي.
4: شوفوا شوفوا يا ملوك ال69 المجتمعين معايا على عذاب الكافر بآلهتنا جرجس. عبد المصلوب او مات، مات بعد ما عذبوه في العجلة الكبيرة، ودلوقتي عرفهم ان مفيش آلهة في السماء وعلى الارض غير ابولون وهرمس وبوسيدون. فين بقى اله جرجس؟ ما انقذوش ليه من الموت؟
5: يا امبراطور دقلديانوس العظيم، انا شايف ان احنا نلم عظمه ولحمه والتراب اللي اتبل بدمه ونخبيه في بير عميق عشان ما ياخدوهوش النصارى ويصنعوا بيه السحر والعجب.
2: انت شايف كده؟ معاك حق يا حراس، نفذوا فورا اللي امر به ملوكنا العظماء. يلا
6: بعد ما تنفذ الامر الامبراطوري، في الحال اتلمت الدنيا ونزل رب المجد يسوع على مركبة الشاروبيم ومعاه ربوات الملائكة، وطلب الرب يسوع انهم يطلعوا رفات القديس جرجس من الجب، وفي الحال اقاموا الرب من الاموات صحيحا، وعاد جرجس للحياة، وراح جرجس يواجه الملوك ال70. وهناك وقف الحاكم اناضوليس وقال:
7: ايه ده؟ دي معجزة الهية،

0: معجزة إلهية ما يصحاش غير إله خالق. أنا وكل جنودي أؤمن بربك يا جرجس، الرب الخالق المحي يسوع المسيح.
1: نعم نؤمن بالمسيح، نؤمن بالمسيح.
2: بتقولوا إيه؟ طيب خدوا الحاكم على دوليس وكل جنود واقطعوا رأسهم كلهم، وهاتولي منشار كبير انشروا الكافر جرجس الصين. يلا يلا.
3: وبرضو يا احبائي، ظهر السيد المسيح بنفسه بعد ما مات الامير حبيب المسيح الامير جرجس، بعد ما مات للمرة الثانية ظهر السيد المسيح هو وملائكته وقال:
4: قوم يا حبيبي جرجس، انا اللي اقمت لعازر من الموت، وانا دلوقتي بأمرك انك تقوم وتقف على رجليك. انا الرب الهك، وابشرك يا حبيبي جرجس بان ساعة انتقالك لمجد السماوي قد اقتربت، وقد اعددت لك اكاليل المجد لتوضع على رأسك في هذا اليوم. طوباك يا حبيبي يا امير الشهداء، فقد اعددت لك كرسيا عاليا في مصاف القديسين والشهداء، وقد فتحت لك ابواب المظال النورانية كي تدخل امام الثالوث القدوس بغير مانع. طوباك يا حبيبي جرجس لان اسمك قد كتب في سفر الحياة. طوباك لانك اظهرت اسمي واسم ابي الصالح واسم الروح القدس امام ملوك وشعوب الارض. طوباك يا حبيبي.
5: الحمد لك والشكر لك يا رب القدوس، اشكر تحننك وعطفك على عبدك الخاطئ جرجس. انت يا رب بتتمم فيها كلامك اللي بشرت بيه على لسان اشعياء النبي: كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه. ها أنا أركع أمامك يا رب وأناديك، هذا هو ميراث عبيد الرب، وبرهم من عندي يقول الرب.
0: حبيبي جرجس، بتصلي لإلهك؟
5: أنت مين؟
0: أنا كلوديا، أجمل فتاة في سور وكل نيقوميديا. سمعت عنك وعن شهامتك وبطولاتك وجمالك، حبيت آجي وأشوف حسنك وألمس بصوابع جسمك الجميل.
5: ابعدي عني يا امرأة، ما تلمسنيش.
0: تعالى تعالى يا سيدك.
5: عاوزاني أرتكب خطية الزنا؟
0: المتعة واللذة والحياة تسميهم خطية؟
5: وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا تسمى بينكم كما يليق بقديسين، وإن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. اذهبي اذهبي يا سيدتي، وربنا يغفر لك يا رب. أنا أركع أمامك وأصلي أن تعبر عني هذه التجربة، وأيضا أصلي من أجل هذه النفس الضائعة، تلك المرأة التي معي في هذه الزنزانة. أليست هي نفس خاطئة صلبت يا إلهي ذبيحة فداء من أجل غفران خطيتها؟ سامحها يا رب واقبلها إليك. اذهبي يا سيدتي، اذهبي بسلام.
0: سيدتك، انت انسان عظيم والهك رب عظيم، سامحني. انا دلوقتي بس حاسس اني مكسوفه من نفسي، وبغطي صدري اللي طلب مني الاقلجاني اني اعريه. انا كنت جايه اسحرك بسحر جمالي،
6: وسجدتني ليسوع وطهرتك وعافيتك. ممكن إلهك الحقيقي يقبلني؟
5: طبعا رب المجد اللي غفر خطية المرأة الخطية قادر يغفر لي كل خطاياك.
6: أنا أؤمن بربك يا سيدي، أؤمن بيسوع المسيح إلها ومخلصا وحديا.
2: بقى أنا جايبك تخليه يزني ويرتكب الخطية تقومي تتحولي أنت وتؤمني بالمصلوب؟ إيه خدوها خدوها وقطعوا رقبتها الكفرة.
7: استنى يا دخل زيان.
2: مين ده اللي بيقول استنى؟
8: الملكة ألكساندرا.
7: سنين وانا متابعة عذاباتك وقسوة قلبك على هذا القديس البار، سنين وانا شاهدة على عظمة معجزات الاله البار الحنون الشافي لجراحاته، وشاهدة على المعجزات اللي تمت بواسطة الشاب القديس ده اثناء عذاباته، شفاء الامراض، اقامة الاموات، اخراج الارواح الشريرة، وحديثه مع الشياطين الموجودة في الاصنام وتحطيمها قدام الجموع، موته واقامة ربه لي ثلاث مرات، إيمان الكثير من جنودك وعبيدك بإلهه واحد الحياة وصانع المعجزات، وكل ده ودماغك الناشفة وقلبك القاسي وغرورك حاموك عن حقيقة إله الحي القادر. يا قديس الله، أنا كمان أؤمن بحبيبي يسوع المسيح رب السماء والأرض وكل ما عليها.
2: إيه ده؟ أنت تحشتي في مخك يا كفرة.
7: سيب شعري.
2: تعالي هنا تنحذرتك من شعرك لساحة القصر وقصت الامر اللي هيوقع عليه 69 حاكم بانك تتمدي على خشبه معلقه من شعر راسك وتتمشطي بامشاط الحديد لغايه ما تقطع طرقه راسك وبعد كده هقطع راسك.
7: يا قديس الله، يا جرجس، انا كان نفسي اتعمد.
5: دمك هو معموديتك. التاريخ هيذكر النهارده 15 برمودا يوم نوالك اكليل الشهاده.
2: هات ورايا الكفره كلوديا عشان تطير رقبتها هي وعبد المصلوب اللي اسمه جرجس. يلا.
9: وبعد 7 سنين وقدام 70 ملك ظل قدسنا الطاهر امير الشهداء ماري جرجس الروماني الملطي الكبادوكي يحتمل عذابات ما فوق العذابات وآلام ما أشد من كل الألام المحتملة، وبقى على اعترافه باسم الحبيب الإله الصالح يسوع المسيح اللي أعطى لشهيده اسم عظيم يتشفع به كل الأمم في الشدة والضيق على الأرض وفي كل زمان وكل مكان.
10: يا شعب، قرأ عليكم أوامر الملوك 70 واللي وقع عليه الإمبراطور العظيم دقلديانوس ومن بعده 69 حاكم وملك. جرجس الكبير في الجليليين الذي تخلى عن أوامر الملوك هو ذا قد أسلمناه للسيف. يلا يا كافر، تقدم للسياف.
5: لحظة لو سمحت. ربي وإله يسوع المسيح، بحبك وتحننك نفذت وعدك لي يا رب. انا فرحان فرحان قوي لاني جاي ليك في فردوسك الابدي. لك المجد يا رب، لك الشكر يا رب. اتفضل يا حارس، تم ما امرت به.
9: ونال إكليل الشهادة الأمير البطل جورجيوس جرجس أمير الشهداء في 23 برمودة للشهداء. طوباك يا حبيب شعب المسيح، طوباك. العين تبكي والقلب يدمي يدمي لحظة على ما احتملته من صنع الأشرار بينما الروح تبتهج بذكر اسمك، لأنه ليس بين صفوف الشهداء من يشبهك. تشفع فينا يا حبيب الله.

أمام مجد أبينا السماوي الذي له كل المجد والسجود الآن وكل أوان وإلى ظهر الظاهرين.

وكنيسة ماري جرجس بالجيوش بشبرا قام بتأسيسها المرحوم الأستاذ متى ساويرس بناء على تكليف من القديس ماري جرجس نفسه، وقد قام بتخطيطها بمعرفته، وتم افتتاحها في 10 فبراير سنة 1938، وذلك في حبرية البابا يؤنس 16. وكانت أول معجزة بالكنيسة حدثت في 28 أغسطس سنة 1938، وفي 2 مايو سنة 1941 أودعت رفاة القديس ماري جرجس بالكنيسة، ولم تظهر إلا في حبرية البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في 15 أكتوبر سنة 1993، وذلك بناء على الرؤية التي ظهرت للقمص صليب متى ساويرس كاهن الكنيسة، وظهرت معها أيضا رفاة القديسة برضارة بعد اختفاء دام أكثر من 50 عاما. وجذبت ظهور رفاة القديس ماري جرجس كثيرا من الشهداء القديسين، ففي 30 أغسطس سنة 1996 حصلت الكنيسة على بركة رفاة أطفال بيت لحم والشهيد صليبي الجديد وشهداء أخمين والأنبا توماس السائح. وفي 30 أغسطس سنة 1997 تباركت الكنيسة برفاة القديسين ماري مينا وأبو سيفين. وفي 30 أغسطس سنة 1998 سعدت الكنيسة برفاة القديس سمعان الخراب. وفي 30 أغسطس سنة 1999 تباركت برفاة أبا كير ويوحنا وشهداء الفيوم وشهداء أنصنة. ويوجد بالكنيسة الآن 12 أنبوبة تحتوي على رفاة كثير من الشهداء والقديسين بركتهم وشفاعة أمير الشهداء القديس العظيم ماري جرجس تكون معنا. والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي راعي الرعاة صاحب القداسة والغطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، ولربنا كل مجد الآن وكل أوان وإلى ظهر الزاهرين.

كل نفس للسلاطين الفائقة. ليل هذا العالم سينتهي، غنى بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المره اللي فاتت كنا بنتكلم في الاصحاح 18 من انجيل يوحنا الحبيب. النهارده هنتكلم عن محاكمات السيد المسيح في الاصحاح 19. فحينئذ اخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر العسكر اكليلا من شوك ووضعوه على راسه، وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا إني لست أجد فيه إلا واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال لهم بيلاطس: هو ذا الإنسان؟ فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبه اصلبه. قال لهم بيلاطس: خذوه انتم واصلبوه، لاني لست اجد فيه عله. اجاب اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب ان يموت، لانه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل ايضا الى دار الولايه وقال ليسوع: من اين انت؟ أما يسوع فلم يعطه جوابا. فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم إن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق. لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم منها. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر. كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. الحقيقة قصة محاكمة رب المجد يسوع بدينا فيها من الأصحاح اللي فات 18، ربما من المظهر البراني قصة مؤلمة. على رأي ماري يعقوب السروجي يقول الحاجة العجيبة زي ما بيقول أشعياء النبي إن الإنسان كعشب الأرض، فيقف العشب قدام الله أو ابن الله اللي يقول عنه الكتاب نار

آكلة. تخيلوا عشباية ناشفة بتقف تحاكم إيه؟ بتحاكم النار الملتهبة بأي منطق؟ لما الإنسان بينظر للصورة دي، صورة متكررة في حياتنا، كل مرة نحن العشب، أو زي ما قال إبراهيم أب الآباء: أنا تراب ورماد. هذا التراب والرماد وهذا العشب يقف يقاوم ربنا النار الآكلة بكل جرأة وبغير مخافة وبشيء من الاستهتار والاستخفاف. يا ترى إذا كان المنظر الخارجي كده، طب المنظر الداخلي، لو احنا سألنا أحد الآباء في الفردوس، تفتكر منظر الصليب الداخلي كان إيه؟ يقول لك الحقيقة ليه حاجات كتير. أول منظر لقاء بينه وبين آدم الأول. احنا عارفين بولس الرسول يسمي رب المجد يسوع آدم الجديد أو آدم الثاني. فلما اتكلم عن هذا اللقاء اللي بين آدم الأول وآدم الثاني، بقف في حيرة: يا ترى أنا عايز أبقى ابن آدم الأول أو أكون ابن آدم الثاني؟ آدم الأول أول حاجة عملها أن احتقر خالقه، احتقر ربه أو خالقه، والشك دخل في قلبه مع حواء بالكلمة اللي قالتها الحية: إن يوم تأكلان منها إيه؟ تصيران كالله عارفين الخير والشر. ربنا قال لهم يوم تأكلان منها إيه؟ تموت. وقالت لهم: إيه الكلام اللي بتقولوه ده؟ ده بيضحك عليكم ربنا. ده يوم تأكلان تصيران إيه؟ كالله عارفين الخير والشر. والعجيب أن آدم وحواء قبل مشورة الحية واحتقر رب المجد أو احتقر الخالق، ونفذوا الاثنين، نفذوا الوصية أو المشورة بتاعة حواء. بينما آدم وحواء احتقر الخالق، إذا بالخالق يعشق الإنسان. يعني الواحد يقف كده، التضاد العجيب بين إله له كل السلطان على السماء والأرض، وبين الإنسان التراب القش أو الرماد اللي يقف يتحدى ربنا ويتحدى وصيته ويعتبر أنه إيه؟ أنه هو ينتصر عليه. فآدم الثاني لما جه حب يقول لنا: مالكم؟ أنا هاخد الإيه؟ آدم باباكم هو مضى الصك اللي عليه، الدين اللي عليه، الكمبيالة اللي عليه، وما يقدرش يوفيها، لأن مين يقدر يوفي الحق العدل الإلهي؟ أنا أوفي، أنا أشتريكم بدمي، أنا أقتنيكم بالصليب، أنا أعطيكم كل ما قد فقد منكم. فآدم الأول احتقر إلهي أو إلهه، وآدم الثاني كرم الإنسان ورفعه لفوق. آدم الأول كان يسمع لصوت حواء بلا تمييز، وآدم الثاني أعطانا روح الحكمة والتمييز، فصرنا صار لنا حكمة زي ما بيقول بولس الرسول، وقداسة وفداء وبرا بالمسيح. ده هو الحكمة بتاعتي والبر بتاعي. آدم الأول مد إيده من الثمرة الممنوعة، وآدم الثاني قال لي: مالك؟ قلت له: أعمل إيه؟ أنا دقت الخطية. في كلمة كنت النهاردة بقراها الحقيقة أثرت فيا كتير، من راهبة أو ناسكة من ليها مركز قيادي كبير من اسكندرية، اسمها سنت كليكي أو حاجة زي كده. هذه الراهبة تقول حتة خطيرة:
دول أخطر ما في حياة الإنسان. فأول وصية إدتها للبنات والعذارى اللي جولها قالت لهم أخطر خطية يرتكبها الإنسان إن يتهاون في الإيه؟ يتهاون فيما يظنه إنها أمر تافه، كذبة بيضة، أي تصرف بسيط.

أمر بسيط وما ادوهوش اعتباره يفقد في أعماقه سلطته على جواه، فتلاقي نفسه يزحلق من خطية لخطية لخطية ويلاقي نفسه اتدمر في الهلاك. وأنا أذكر بالمناسبة دي مرة دخلت الكنيسة في ماري جرجس، لقيت فتاة كان ليها مدة طويلة ما شفتهاش، كانت في الجامعة، وبعدين لقيتها بتبكي بمرارة، فأنا دهت لها، قلت لها مالك يا بابا؟ كانت قبل العشية. قالت لي يا أبونا أنا من سنة اتعرفت على شاب غير مسيحي، وكانت علاقتنا علاقة بسيطة وطاهرة وعفيفة، وكان لما يقعد جنبي يقول لي أنا اللي بحبه فيكي لبسك المحتشم، كلماتك الوقورة، عينيكي اللي مليانة طهارة، عفتك. وكنت أحسبه أقول إن مفيش، مش هلاقي حد حتى مسيحي بهذا الإنسان اللي الوقور اللطيف اللي كلامه يعني كله جد. وقالت لي مرة على مرة على مرة ولو لبست أي لبس الكم بس كده نص ولا حاجة تقول لي لا لا مش أنت اللي أنا كنت أعرفك، فكنت أتكسف وغير لبسي. إلى أنه جه في يوم قعد جنبي وبدأ يكلمني في مشكلة بينه وبين مامته وقعد يبكي، فأنا بحسن نية طبطبت عليه كده بسيط، وكانت دي البداية، هي تطبطب عليه شوية وهو يطبطب عليها شوية. قالت لي وصلنا امبارح بالليل دخلنا شقة لوحدنا نمارس الخطية، وببكاء بمرارة لا حد له. طبعا طيبت خاطرها وقدمت توبة ورجعت بيت زي الفل نشكر ربنا. لكن عايز أقول التهاون في الأمور الصغيرة بيضيع، ولذلك من الحاجات اللي أنا ما بحبهاش وبتعب منها كتير عدم معرفة الحدود بين العائلات حتى المسيحية، حتى القرايب. يقول لك ده ابن عمي ودي بنت خالتي ودي مش عارف إيه، وتلاقي يفتحوا الباب شوية بشوية، وممكن في يوم من الأيام ربنا ما يسمحش نلاقي فيه سقوط في الخطية. فمد إيديه آدم علشان يأكل ثمرة، إيه يعني شجرة ألوف من الشجر وأجرب هخسر إيه؟ لم يكن يدري إن أول ما يأكل منها يتعرى من بر الله ويفقد سلطانه على نفسه، والفرح والتهليل اللي كان بيتقابل بيه مع ربنا بقي خوف ورعدة وهروب، ويغطي نفسه بورق الشجر ولا يطيق أن يدخل في حوار ممتع مع ربنا. فجاء المسيح قال له الشجرة دي أنت أكلت منها، أنا هغرس لك بقى شجرة جوه أعماقك، هغرس لك صليبي في أعماق قلبك في الداخل تقتطف منه ثمرة الحياة. من يأكل جسدي ويشرب دمي إيه؟ تكون له حياة أبدية. ده عمل اللي كان بيحصل في أثناء المحاكمة من بره المنظر، خناقة وغيرة ونبرره بأي حاجة. المنظر الداخلي إن المسيح بيستبدل وضع بدل آدم الأول يدخل آدم الثاني عشان يضمني إليه ويعوضني كل الأخطاء أو الضعفات اللي أنا وقعت فيها بسبب آدم وحواء. آدم الأول وضع يد رجله في الفخ مش عارف يطلع، آدم الثاني دخل جوه الفخ وكسره، دخل إلى الجحيم وحطمه وكسر متاريس الهاوية وأخرج آدم الأول وبنيه من الفخ أي من الجحيم. آدم الأول كسر الناموس وكسر الوصية، آدم الثاني جه علشان ما فيش عندنا حاجة اسمها مستحيل،

بزعل لما انسان يقول لي انا مش قادر اقوم من الخطيه. إيه دي؟ اهانه بتقدمها لمسيحك اللي ساكن جواك. انت تتحدى ابليس، تتحدى الخطيه، تتحدى كل الظروف، وتقول له بيك يا ربي استطيع كل شيء، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ده مش كلام، ده خبرة عاشها وعرف ازاي بالمسيح يسوع قلبه كان يرتفع، زي ما قال: من مجد إلى مجد، أو زي ما قال: أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. آدم وحواء حفر القبر لنفسيهما ولنسلهما. آدم الثاني دخل جوه القبر وحول القبر إلى كنيسة مقدسة ومسكن للملائكة، وصار قبر رب المجد يسوع بركة للكثيرين. وأصبحنا نعتز إن احنا نقول ما إيه مع بولس الرسول في رومية 6: مدفونين معه. بس بدل ما ندفن في القبر اللي إيه اللي وقع فيه آدم، مدفونين في المعمودية، القبر الجديد اللي يهب البنوة للآب ويقيمنا بالبهاء والمجد. آدم الأول فتح لأول مرة باب الموت. على رأي مار يعقوب السروجي بيقول: لما شاف ابنه هابيل مقتول كان أول منظر، ما كانش يفهم إيه كلمة موت. لما تقول له يا موت يقول لك إيه يعني يموت؟ ما شافش حد ميت، لكن شاف ابنه ميت والتاني ميت داخليا في حالة رعب. آدم الثاني به نقول: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ آدم الأول أفسد الطبيعة الجميلة اللي فينا، اللي بتدينا رهبة وموضع إعجاب السمائيين، ورهبة قدام الشياطين وكل قوتهم. آدم أفسد هذه الصورة. آدم الثاني رد لنا هذه اللؤلؤة المفقودة وأعطانا أن نكون شركاء في الطبيعة الإلهية. إذن النهاردة وإحنا بنتكلم عن المحاكمات الموجودة، يا ترى هل أنا شريك مع اللي بيحاكمه رب المجد يسوع؟ هل يا ترى أنا ابن آدم الأول اللي سبب كل هذه المرارة؟ أم صرت آدم الجديد، ابن آدم الجديد رب المجد يسوع اللي ورثة الله ووارثون مع المسيح؟ الحاجة الخطيرة اللي ما كانتش باينة في المحاكمة، المحاكمة كانت باينة، المسيح في وان سايد والسايد الثاني الطرف الآخر، يا إما حنانيا أو قيافة أو جموع الفريسيين والصدوقيين والهيروديسيين إلى آخره، كل هذه الفئات، حتى الشعب قال أسلوبه أسلوبه. المنظر الداخلي غير كده. المنظر الداخلي معركة بين رب القوات وبين إيه؟ بين قائد مملكة الظلمة إبليس. زي ما المسيح بيكرس كل الطاقات لحساب بناء الملكوت في داخلنا، عدو الخير بيكرس كل الطاقات لإقامة ملكوت الظلمة في داخلنا. كل الطاقات اللي يتقابل معاها يكرسها لهذا العمل. ولذلك احنا بين اختيارين: اما نعمل بكل طاقاتنا لحساب قائد مملكة النور، او نعمل بكل طاقتنا لحساب قائد مملكة الظلم. عمل ايه ابليس؟ ادى لكل واحد دور خاص
لتحطيم مملكة الله. وسط التلاميذ قعد يدور يدور لقي اتنين، واحد يقدر يضحك عليه تماما يهوذا فخانه، والتاني قادر يخوفه لكن كان ناصح رجع بسرعة بالتوبة إلى رب المجد يسوع. بطرس لما أنكر 3 مرات قبل أن يصيح الديك مرتين، قدم إبليس للكهنة أو رؤساء الكهنة، قدم ليهم الحقد والكراهية والبغضة، بينما رب المجد يسوع يقدم الحب حتى للأعداء. على رأي إنسانة من يومين كده تقول لي مش قادر أكره الشخص اللي بيكرهني، الشخص بيعمل فيها مقالب صعبة قوي. قالت لي مش قادر أكرهه، صحيح بصلي له وبيصعب عليا لكن بشتهي خلاصه، مش قادر أكره هذا الإنسان. فعدو الخير قدم للرؤساء الكهنة الحقد والكراهية، رب المجد يسوع يعطينا الحب حتى للأعداء. استخدم الشيوخ فداهم روح الغيرة، الغيرة الشريرة، ازاي هذا الإنسان لا عارفين أصله ولا هو من سبط لاوي من بين الكهنة ولا من سبط يهوذا من بين الملوك، مين ده المولود في بيت لحم أو هذا الناصري اللي محد على رأي نسنائيل أمن الناصرة يخرج شيء صالح، ياخد كل هذا السلطان وكل هذه الجماهير وإحنا كأنه إيه زي ما قالوا الفريسيين لبعضهم هو ده العالم كله إيه بيجري وراه. فالشيوخ والفريسيين والصدوقيين والكتبة اداهم عدو الخير روح الغيرة الشريرة من رب المجد يسوع. ايضا اثار عدو الخير في هيرودس وفي بيلاطس حب السلطة، لما قالوا له انت اذا اطلقت يسوع لست بايه، لست بالانسان المخلص لقيصر، لو كنت بتحب قيصر ما تحررش إنسان يقيم نفسه ملكا. فأداهم حب السلطة عشان يحطموا رب المجد يسوع. فعدو الخير يعرف إزاي لكل واحد الكاهن يوقعه في إيه والأسقف يوقعه في إيه والست يوقعها في إيه والبنت يوقعها في ايه والطفل الصغير يوقعه في ايه، مزاجه قاعد يتفنن. ليه خبره، ليها كام سنه من ايام ادم لغايه النهارده، خبرته كل هذه السنين ازاي يكون مكار ومخادع، واسمه كده المضل او المخادع، ويسميه ايضا الكتاب القتال لانه يخلي من الناس مملوئين كراهيه. ده بالنسبة لموقفنا. فهنا في المحاكمة نسأل نفسنا، يا ترى احنا من اي فريق ننتسب؟ هل من فريق اولاد رب المجد يسوع بالسمات الجميلة اللي بيعكسها علينا ويغرسها فينا، ام اولاد لابليس بنعمل بروح ابليس؟ ايه الاتهامات التي وجهت ضد المسيح؟ يرى القديس مار يعقوب السروجي انه قاعد مع مجموعه قال لهم عايزين ننقي 3-4 يبقوا شهود عشان يقدروا يقفوا قدام بيلاطس يشهدوا انه شافوه هو بيغلط. فمجموعه رفعوا صوابعهم قالوا احنا شفنا بعينينا وحنشهد بالحق. قال لهم طيب انت شفت ايه؟ قال له أنا شفته إنه فتح عينين أعمى يوم السبت. والتاني يقول له أنا شفته خلى واحد يمد إيده اليابسة ويحركها ويشتغل.

يوم سبت، والثالث يقول له ده شافه واحد ليه 38 سنة مفلوج وخلاه يشيل ايه السرير بتاعه ويروح لغاية بيته، ده كاسر السبت. قال لهم ده انتوا هتجيبوا لنا مصيبة، مش هت ايه، لأن لما بيلاطس يسمع الكلام ده يقول طب ده في ايه؟ الإنسان بيشفي بيفتح عيون العم ويطهر برص ويشفي مفلوجين ويقيم موت حتى لو كان يوم السبت، يبقى ده ايه الجريمة بتاعته يعني؟ فلا لا دوروا لكم على جرائم ايه تانية. فقعدوا يفكروا نعمل ايه؟ قالوا بص احسن حاجة اللي تريح قلب بيلاطس، حاجة الأولى انه نقول انه ادعى انه ملك، فهياخد الملك يقيم ايه ثورة ضد قيصر، مع انه قال ايه لما سألوه قال اعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، قال لكن هو أقام نفسه ملك. الحاجة الخطيرة اللي يقولها ماري يعقوب السروجي، قالوا بصوا احنا عندنا حاجة عارفها بيلاطس كويس أوي ومشهورة بين الرومان، أي واحد يلبس لبس من الهيكل يبقى ده معناها وصلت جريمته للإعدام، فاحنا نشوف له ايه نلاقي له شوية أرجوان ونلبسه، وبعدين لما يجي في المحاكمة نديهم للعساكر يلبسوه له ويتريقوا عليه كملك. والأرجوان ده جاي من فين؟ من الهيكل اللي الحاجات القديمة الموجودة هناك. فيبقى حسب القانون كل الشعب بيقول له ما انطقش إنسان لمس ملابس أو ثياب من ايه وهو مش من سبط لاوي ومش كاهن، يبقى ده لازم يقتل يعني يقتل. وبالفعل عملوا ايه الحكاية دي. مار يعقوب السروج يقول ايه؟ يقول طبعا الحاجة اللي عملها رئيس الكهنة نشق ثيابه، قال ما حاجتنا الى شهود بعد، هو ايه مزق ثيابه. فلما يوصلوا عند بيلاطس يقولوا له بص الموضوع ده ما فيهوش تفاهم ولا محاكمات، احنا لينا حاجه واحده، احنا نحكم وانت تنفذ، ده انا الحاكم. لا، واحد وصل ان لبس من هدوم الهيكل ورئيس الكهنه شق ثيابه وكل الكهنه والفريسيين والكتبه او اغلبهم كلهم ضده يطالبون بقتله، وبعدين بيطلب ان هو يكون ملك. فيبقى الحكايه مش عايزه ايه؟ مش عايزه يعني حيثيات حكم، ده عايزه تنفيذ الحكم. فاقاموا انفسهم ايه؟ قضاه وحكام، واقاموا من بيلاطس منفذ للايه؟ لارادته. العجيب ان كل اللي حصل ده انه كان حكم خطير ضد اليهود. ليه؟ كونه رئيس الكهنة يمزق ثيابه يبقى ده مش كاهن عادي، فيبقى ده معناها انتهى الكهنوت اللاوي، فلا بد أن يأتي الكهنوت الجديد الآل عنه المرتل على رتبة ملكي صادق، مش هيجي من لاوي. كونوا الهيكل ياخدوا منه الثياب ويلبسها له، فبيقول ماري يعقوب حاجة عجيبة كانت موجودة زمان، يقول لك لما اتنين يخطبوا بعض فلو الخطيبة مش طايقة خطيبها تلم له حاجته وترميها له في وشه تقول له مش عايزاك ولا عايز هداياك. فكون الهيكل يرمي في للمسيح اللي عنده معناها ان العروس قالت له مش عايزاك طلقني، فحكم الهيكل او رجال الهيكل بالطلاق كعروس للمسيح وفقدوا العرس بتاعهم. كونوا ينشق حجاب الهيكل، هيكل الكهنة بتوعه فقدوا كهنتهم
والثياب اترمت في وش المسيح عشان يسخروا بيه، والحجاب انشق، يبقى الهيكل في حالة ايه؟ في حالة خراب كامل. يعني نقول كام حاجة: رئيس كهنة يمزق ثيابه، هيكل يرمي الهدوم في وش العريس، وبعدين الحجاب ينشق، مفيش قدس أقداس مغلق يدخل فيه رئيس الكهنة، آخر حاجة خطيرة إنهم بدوا إيه؟ يسجدوا ويتريقوا على مين؟ على المسيح. فكانوا يجوا كده وهو شايل الصليب أو في الطريق للصلب، كل واحد يركع كده، سواء كانوا من الكهنة أو من العلمانيين أو من الفريسيين، أيا كانوا، يعبدوا عبادة شريرة للسخرية. ففقد الهيكل الكهنة، وفقد لباس الكهنوت والملابس اللي اترمت، وفقد الحجاب المحطوط، وبعدين أيضا فقد إيه؟ فقد أيضا العبادة المقدسة، فبقت عبادة شريرة. السؤال اللي احنا نسأله لنفسنا، احنا مش مجرد ان احنا بنتكلم عن احداث قديمة، لكن يا ترى انا كهيكل الرب هل انا مقدس لربنا؟ يعني يقول معلمنا يوحنا الحبيب: صرنا كهنة ملوكا وكهنة لله أبيه، في الرؤيا 1:6 صرنا ملوكا وكهنة لله أبيه. هل أنت ملك؟ هل أنت صاحب سلطان؟ هل أنت هادي وديع ما بتغضبش؟ هل أنت ليك دور الكهنوت والوقار أمام الله؟ هل ليك وطنياتك اللي بتعملها في بيتك؟ هل في سجودك في بيت الرب في مخافة ربنا؟ في مخافة ربنا. أذكر كلمة كان يقولها أبونا بشوية الله ينيح نفسه، يقول في مبدأ عند ربنا لا يتنازل عنه، وهو إيه؟ بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. الإنسان اللي ياخد الكنيسة مسرح ويفكر في أمور العالم هو حر، بيرتد إليه. الإنسان اللي فيه مخافة الرب الله يعطيه أن يكون أيضا مخوفا ومهوبا. قعدتك في أوضتك لوحدك وأنت واقف تصلي، يا ترى أنت واقف في خشوع أمام هيكل الرب؟ شاعر أنك أنت مش قدام الحيطة ولا في مبنى خاص، لكن نفسك منطلقة لكي تعيش مع رب المجد يسوع في السماويات. فالنهاردة نفسنا كل واحد فينا بجدية نراجع حساباتنا، هل فعلا هذه المحاكمات ما انتهتش؟ لأنها لازال الأشرار يصنعوا هذا برب المجد يسوع. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش مقدسين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات.

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمساء.

يعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرمته
1: ارحمنا قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: جعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

الأصحاح التاسع. ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة. لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان. لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. أرسل الرب قولا في يعقوب فوقع في إسرائيل، فيعرف الشعب كله، أفرايم وسكان السامرة القائلون بكبرياء وبعظمة قلب: قد هبط الابن فنبني بحجارة منحوتة، قطع الجميز فنستخلفه بأرض. فيرفع الرب أخصام رصين عليه، ويهيج أعداءه الأراميين من قدامه والفلسطينيين من وراءه، فيأكلون إسرائيل بكل الفم. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد، والشعب لم يرجع إلى ضاربه ولم يطلب رب الجنود. فيقطع الرب من إسرائيل الرأس والذنب، النخل والأسل في يوم واحد. الشيخ والمعتبر هو الرأس، والنبي الذي يعلم بالكذب هو الذنب. وصار مرشد هذا الشعب مضلين، ومرشدوه مبتلعين. لأجل ذلك لا يفرح السيد بفتيانه، ولا يرحم يتاماه وأرامله، لأن كل واحد منهم منافق وفاعل شر، وكل فم متكلم بالحماقة. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. لأن الفجور يحرق كالنار، تأكل الشوك والحسك، وتشعل غاب الوعر، فتلتف عمود دخانا. بسخط رب الجنود تحرق الأرض، ويكون الشعب كمأكل للنار، لا يشفق الإنسان على أخيه. يلتهم على اليمين فيجوع، ويأكل على الشمال فلا يشبع. يأكلون كل واحد لحم ذراعه، منسى أفرايم وأفرايم منسى.

وهما معا على يهود. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. الأصحاح العاشر. ويل للذين يقضون أقضية البطل، وللكتبة الذين يسجلون جورا، ليصدوا الضعفاء عن الحكم، ويسلبوا حق بائسي شعبي، لتكون الأرامل غنيمتهم وينهبوا الأيتام. وماذا تفعلون في يوم العقاب حين تأتي التهلكة من بعيد؟ إلى من تهربون للمعونة؟ وأين تتركون مدكم؟ إما يكثون بين الأسرى، وإما يسقطون تحت القتلى. مع كل هذا لم يرتد غضبه، بل يده ممدودة بعد. ويل لأشور قضيب غضبي، والعصا في يدهم هي سخطي. على أمة منافقة أرسله، وعلى شعبي سخطي أوصيه، ليغتنم غنيمة وينهب نهبا، ويجعلهم مدوسين كطين الأزقة. أما هو فلا يفتكر هكذا، ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبه أن يبيد ويقرض أمما ليس بقليل. فإنه يقول: أليست رؤسائي جميعا ملوكا؟ أليست كلنو مثل كركميش؟ أليست حمات مثل أرفات؟ أليست السامرة مثل دمشق؟ كما أصابت يدي ممالك الأوثان، وأصنامها المنحوتة هي أكثر من التي لأورشليم وللسامرة. أفليس كما صنعت بالسامرة وبأوثانها أصنع بأورشليم وأصنامها؟ فيكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون وبأورشليم، أني أعاقب ثمر عظمتي قلب ملك أشور وفخر رفعة عينيه، لأنه قال: بقدرة يدي صنعت وبحكمتي، لأني فهيم. ونقلت تخوم شعوب، ونهبت ذخائره، وحططت الملوك كبطل. فأصابت يدي ثروة الشعوب كعش، وكما يجمع بيض مهجور، جمعت أنا كل الأرض، ولم يكن مرفرف جناح ولا فاتح فم ولا مصفصف. هل تفتخر الفأس على القاطع بها؟ أو يتكبر المنشار على مردده؟ كأن القضيب يحرك رافعه، كأن العصا ترفع من ليس هو عودا. لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هزالا، ويوقد تحت مجده وقيدا كوقيد النار، ويصير نور إسرائيل نارا، وقدوسه لهيبا، فيحرق ويأكل حسكه وشوكه في يوم واحد، ويفني مجد وعره وبستانه، النفس والجسد جميعا، فيكون كذوبان المريض، وبقية أشجار وعره تكون قليلة حتى يكتبها صبي. ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم، بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. ترجع البقية بقية يعقوب إلى الله القدير، لأنه وإن كان شعبك يا إسرائيل كرمل البحر، ترجع بقية منه قد قضي بفناء فائض بالعدل، لأن السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء في كل الأرض. ولكن هكذا يقول السيد رب الجنود: لا تخف من أشور يا شعبي الساكن في صهيون، يضربك بالقضيب ويرفع عصاه.

عليك على أسلوب مصر، لأنه بعد قليل جدا يتم السخط وغضبي في إبادتهم، ويقيم عليه رب الجنود صوتا كضربة مديان عند صخرة غراب، وعصاه على البحر ويرفعها على أسلوب مصر، ويكون في ذلك اليوم أن حمله يزول عن كتفك ونيره عن عنقك، ويتلف النير بسبب السمان. قد جاء إلى عياف، عبر بمجرون، وضع في مخماش أمتعته، عبروا المعبرة، باتوا في جبع، ارتعدت الرامة، هربت جبعة شاول. اصهلي بصوتك يا بنت جليل، اسمعي يا ليشة، مسكينة هي عناثوث، هربت مدمينة، احتمى سكان جيبيم. اليوم يقف في نون، يهز يده على جبل بنت صهيون أكمة أورشليم. هو ذا السيد رب الجنود يقضب الأغصان برعب، والمرتفعو القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون، ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير. الأصحاح الحادي عشر. ويخرج قضيب من جذع يسة، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه، والأمانة منطقة حقويه، فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقه، والبقرة والدبة ترعيانه، تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان، لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر. ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسة القائم راية للشعوب، إياه تطلب الأمم، ويكون محله مجدا. ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه التي بقيت من أشور ومن مصر ومن فتروس ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حمات ومن جزائر البحر، ويرفع راية للأمم، ويجمع من في إسرائيل، ويضم مشتتي يهوذا من أربعة أطراف الأرض، فيزول حسد أفرايم، وينقرض المضايقون من يهوذا. أفرايم لا يحسد يهوذا، ويهوذا لا يضايق أفرايم، وينقضان على أكتاف الفلسطينيين غربا، وينهبون بني المشرق معا. يكون على آدوم ومؤاب امتداد يدهما، وبنو عمون في طاعتهما، ويبيد الرب لسان بحر مصر، ويهز يده على النهر بقوة ريحه، ويضربه إلى سبع سواقل، ويجيز فيها بالأحذية، وتكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من أشور، كما كان لإسرائيل يوم

صعوده من أرض مصر. الأصحاح الثاني عشر. وتقول في ذلك اليوم: أحمدك يا رب، لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هوذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي، وقد صار لي خلاصا. فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، وتقولون في ذلك اليوم: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله، ذكروا بأن اسمه قد تعالى. رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا وارشاد روح القدس في المناسبه الجميله ديت اللي بنحتفل بيها بعيد القديس العظيم ماري جرجس، بنبتدي النهارده موضوعنا الاولاني ماري جرجس الشاب. واحنا بنحتفل بعيدين لماري جرجس، العيد الاولاني هو العيد ده اللي هو بيبقى موافق 7 طور، وده عيد بناء الكنيسه بتاعته في مدينه اللد بالشام. والعيد الثاني 23 برمودا اللي هو بيبقى موافق دايما اول مايو، ده عيد الاستشهاد بتاعه، عيد الاستشهاد. بيوافق العيدين دولت عيد ماري جرجس المصري الاسكندراني. بالعكس يعني احنا بنحتفل بعيد استشهاد ماري جرجس الاسكندراني دلوقتي، وعيد بناء كنيسته في يوم استشهاد ماري جرجس. وماري جرجس احد الشهداء اللي في عصر دقلديانوس الطاغيه اظهروا محبتهم للمسيح في اصرار وعناد، وما تراجعوش ابدا لورا للخلف، لكن احبوا المسيح للنهايه وبذلوا نفوسهم رخيصه من اجل عظم محبتهم في المسيح. وحياة ماري جرجس بتبتدي بشاب عادي مملوء حيوية ومملوء قوة، والشباب له صفات ما بتتوفرش في الطفولة ولا بتتوفر في الشيخوخة، حتى ان الانسان في شبابه بيبقى انسان قوي. وبعدين تيجي فترة ما بعد الشباب، خلاص الطموح اللي عند الشاب يبتدي يهدى، الامال اللي بتبقى كبيره قوي بتبتدي تقل. يعني في وقت بتبقى فيه طاقات كبيره جدا في حياه الانسان، في حياه الشاب، لو ما لحقش يستغلها تضيع منه. بيقولوا كده يعني مثلا، معلش لو انا مثلا في فتره الشباب بتاعتي ما قدرتش اعيش مع ربنا كويس، ممكن لما اكبر ابقى ايه، ابقى طبعا يعني خلصت مسؤوليات الكتيره في العالم ديت وابتدت حياتي تستقر وابتديت ادي حياه ربنا. ده منطق الكثيرين في فتره الشباب ضايعها في العالم، وبعدين في فترة الشيخوخة تبقى تفكر في ربنا. وصحيح الواحد لما بيكبر في السن بيعقل.

بيرثى وبتهدى عواطفه وانفعالاته بتبقى اقل بكثير جدا من فترة الشباب بتاعته، وممكن ان هو يعيش مع ربنا عيشة هادية كويسة قوية، يعني مش بطالة يعني. والمفهوم بتاع عيشة كويسة مش بطالة يعني ما بيعملش خطيئة.

انا صحيح في حياتي الاولانية كانت حياة فيها ضعف كتير، لكن من بعد ما استقريت وكونت لي بيتي وابتديت ارسى في حياتي، حياتي بقت هادية وكويسة خالص. الكلام ده هو اللي ماشي في ذهننا، لكن حقيقة في طاقة كانت متخزنة في الشباب. صحيح ممكن نلاقي الراجل الكبير الراجل الطيب الكويس، لكن ما نلاقيش الراجل الكبير العظيم، لأن هو لما أهمل الشباب بتاعه بذر الطاقات المزخرة عنده فراحت على الفاضي. لما كبر كان فاضل من الطاقات ديت كميات بسيطة، فعشان كده ابتدت حياته مع ربنا تبقى حياة هادية مش ايه مش قوي. معروف حتى دلوقتي ان الناس العظام بتبتدي حياتهم تبان من الطفولة، وبيعملوا مدارس المتفوقين، يقول لك دول كفاءاتهم كبيرة نلحق نحافظ عليها احسن بعدين ايه تنحرف او تتبحتر شمال ويمين ما نلاقيهاش. يعني انا عاوز اقول لك ان الشباب بتاعي ده في طاقات كبيرة، لو انا ما لحقتهاش واستفدت بيها هتضيع. صحيح لما اكبر هبقى راجل كويس وعادي وهادي زي بقيه الناس، واتردد على الكنيسه من ان لاخر وابقى شخص معتدل زي الناس العاديين، لكن مش هكون انسان قوي. والصور اللي احنا بنعرفها في الكنيسه دي فيها سر عجيب خالص. 99% من القديسين اللي انت شايفهم دولت واللي احنا بنذكر سيرتهم ابتدوا حياتهم من شبابهم الأغلبية، وبعضهم ابتدوا من الطفولة، لكن الأغلبية ابتدوا من شبابهم، فكانت الطاقة بتاعتهم قوية. عشان كده نفهم السر ليه الكتاب المقدس يقول كده اذكر خالقك في أيام شبابك. ليه؟ هتيجي أيام السنون وتقول خلاص، بتبقى الحياة بعد كده. انا ما اقدرش اقول ان انت لما تكبر هتبقى شخص وحش، لا هتبقى شخص عادي، لكن اذا كانت بينك وبين ربنا في قوة في الشباب في الشيخوخة هتكون في قوة اكتر. تذكرت الايام الاولى ولهكت في كل اعمال يديك، اذكر خالقك في ايام شبابك. وعشان كده معلمنا يوحنا وهو راجل شيخ كبير بتاع 100 سنة قال كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. أنا بكتب لناس أقوياء، وطبعا واضح أن القديسين في سن شبابهم كانوا أقوياء جدا، لأن بيبقى محبتهم لربنا قوية وبيدوا ربنا حياتهم بإخلاص قبل ما تيجي الارتباكات بتاعت الحياة. اذكر خالقك في ايام شبابك. من حسن حظنا ان احنا النهاردة قدام قديس في سن 20 سنة، يعني قريب لينا. اخترناه النهاردة يوم الخميس كأنه اجتماع شبان عادي، لكن احنا بنحتفل بماري جرجس، فده فخر لينا ان احنا ممكن الشبان هنا اللي في الكنيسة نعمل المثل الاعلى بتاعنا ماري جرجس، يعني نعتبر واحد من اجتماع الشبان بتاعنا ماري جرجس، شاب عنده 20 سنة، شاب صغير كده قاعد في وسط الصفوف دي، هو واحد مننا. لكن ازاي ماري جرجس وجه كل طاقاته لمحبة ربنا فبقى القديس العظيم ماري جرجس. اذكر خالقك في ايام شبابك. في طاقة تحت الشاب، يا خسارة لما تروح على الأرض. علم نفس الحديث بيؤكد مش الشاب بس، الطفل في دولة كبيرة، في عالم كبير جواه. وزمان كانوا يدوا للأطفال دروس الرسم في المدرسة، يقول له ارسم الشكل اللي قدامك ده ويحط له يدلهم حاجة كده.

يسموها، ارسم الابريق ده او ارسم الفازه ديت. دلوقتي قالوا لا، مش عاوزين الانسان يتدخل، الطفل ده في عالم كبير، اديله قلم واديله ورقه وسيبه شخبط، يطلع لك حاجات كتيره، فن كتير جوه. واصبحت في مدارس كتيره بتؤمن ان الانسان من جوه فيه حاجات كتيره خالص، والطفل الصغير ده ما تستهزاش بيه، ده مش طفل. وطلعت مذاهب كتيره في التربيه، اهمها المذهب الطبيعي بتاع جان جاك روسو، اللي قاعد كان بيربي ولد اسمه ايميل اظن، ويقول لك انا خايف عليه من مجتمع يحدد المواهب بتاعته ويضيقها ويفسده. سيبه ينطلق كده، صحيح سيبه ينطلق، لان جوه فيه طاقات كبيره، والطاقات الكبيره ديت احنا بنحدها زي بنحطها في قوالب كده، لما تيجي حاجه تحطها في قالب حديد تمنع النمو بتاعها. سيبه ينطلق، فيه طاقه كبيره جوه. القديسين بتوعنا ابتدوا حياتهم في طفولتهم وفي شبابهم، الاغلبيه ابتدوا في الشباب، واحنا النهارده بالظبط زي عصر القديسين. الحركات اللي هي بتهز العالم النهارده ايه؟ حركات الشباب، الحركات بتاعت، يقول لك مثلا في حركات تخريب، منين؟ قال من الشباب. في حوادث، في حركات زي حركات الهيبيز دولت مثلا، في فلسفات جديده، مين اللي ماسك الحاجات دي؟ قال الشبان. الله، اذا الشبان دولت ناس مهمين ولهم كيان كبير. الشاب دلوقتي مش انسان كم مهمل، الشاب ده خطير جدا، لان الشاب ده الدوله النهارده بتعمل له اعتبار كبير خالص. بقول لك الفلسفات الحديثه دلوقتي بيقوم بيها الشبان، الجماعه بتوع الهيبيز دولت، بيقول لك لنا فلسفه معينه، سواء بحقيقه مش بحقيقه، سواء بالتخريب او سواء بالبناء، لكن انا بقول لك ان الشبان دلوقتي هم بياخدوا المراكز الكبيره في التفكير في الفلسفات الحديثه. اذا الشاب اصبح طاقه كبيره جوه، وممكن يتحول لشاب مخرب برضه، طاقة كبيرة، طاقة كبيرة جوه مدفونة. إذا كلام الكتاب المقدس كويس مظبوط، اذكر خالقك في أيام شبابك، اذكر خالقك في أيام الشباب بتاعتك. كتبت إليكم أيها الأحباس لأنكم أقوياء، كلمة الله ثابتة فيكم. إذا في قوة في الشباب. كان عنده 20 سنة، أبوه وأمه افتكرهم ربنا وأخذهم، فأخذ ثروته ووزعها على المحتاجين. العملية دي فيها نوع من التهور، صحيح تهور، لان يا ابني ما تبقاش مبذر كده، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، ولازم تبقى تدبر حياتك. انت تاخد، صحيح كويس ان انت تدي للفقراء وتدي للمساكين، ادي العشور، ادي من اموالك، لكن هو الشاب مش عاوز كده، هو زي ما يقولوا عاوز الاكستريمز، النهايات، جاي واخد كل الفلوس بتاعته وموزعها على الايه؟ على الفقراء والمساكين. ليه كده؟ انت فاكر الشاب اللي ذكره معلمنا مرقس الرسول وقال له انا عاوز امشي وراك؟ قال له اذهب بيع كل مالك، مع ان ربنا ما بيقولش لكل واحد كده ابدا الكلام، لكن لما لقى شاب كده بيقول الانجيل، فنظر اليه يسوع وايه؟ واحبه. قال له الولد ده لذيذ قوي، احبه. طب حبيته عليه؟ قال كده في طاقه جميله لطيفه، انا حبيت الولد ده، حبيته. طب عاوز منه ايه؟ يكفيك نصف الفلوس بتاعته؟ قال له اذهب بيع كل مالك وتعالى ادانا، انا عاوزك تمشي ورايا.

لا دي وصية صعبة. أنا عارف إنها وصية صعبة، لكن عليك كشاب مش صعب. الشاب مش عاوز أنصاف الحلول، عاوز يعطي. لما يعطي يدي بالكامل، يدي كل اللي ليه. وده سر القلق والتعب اللي موجود في الشاب. تيجي انت متضايق، يا ابونا نفسي اعيش مع ربنا كويس، يا ابونا بقع في الخطية، يا ابونا بقوم ليه. طب ليه التردد ده او الحركة رايحة جاية؟ لان انت شخص ممتاز، انت عاوز تعيش في مثاليات، عاوز توصل للنهاية، فبتحاول وبترجع بتقع. لكن كل اللي انت بتحاول عشان توصل للكمال ده، ده معناه ان انت فيك طاقة كبيرة، وممكن بتوجهها ان انت توصل فعلا للكمال ده. النهاردة في صفات في الشباب الملحد، مش عاوز اقول المسيح، يعني انا بنفسي شفت ايام السنة اللي فاتت، ايام الاعصار ده بتاع السنة اللي فاتت كان في الباكستان، زي بتاع الهند السنة دي كان. وبعدين اياميها قالوا تشرد معرفش 200,000 ولا حاجة زي كده، والجرايد والتلفزيون كتبوا عن الموضوع ده. ايه رأيك؟ وما كانوش مسيحيين ولا حاجة، شبان كتير. وفي امريكا قالوا ازاي نشوف ناس قاعدين بيموتوا هناك ويغرقوا. سابهم، في بعضهم ساب كلياته، وفي بعضه كان دكتور ساب العيادة بتاعته وسابوا الاعمال بتاعته وراحهم عشان ينجدهم المنكوبين دولت، ويعملوا اعمال فدائية عظيمة وينقذوا اخوة ليهم ضايعين. الحركات دي كلها كانت بتيجي من الشبان، كانت بتيجي من الناس الكبار مثلا، لكن كانت بتيجي من الايه؟ من الشباب. اذا في طاقات جميله، في حب للخير مدفون جوه، في طموح لعمل الخير، في ميل ان الانسان يكون عظيم، دي موجوده جوه عندي انا كشاب، اكتمها ليه. وبعدين في حاجه تانيه اتفلسفوا الجماعه بتوع علم النفس وزودوها شويه، احلام اليقظه. يقعد الواحد كده ويسرح ويبني امال كتيره. دي من احلام اليقظه، دي ما تجيش غير في سن الشباب. طب ايه رايك ان احلام اليقظه دي جزء من الطموح؟ مظبوط، بس هي كانت عايزه توجيه. نفسي احلم كده ان انا بقيت انسان عظيم، انا بقيت ايه؟ قسيس، او انا بقيت بطرك، او انا بقيت مطران، او انا بقيت زي الانبا انطونيوس، انا عملت انقلاب في الكنيسه، انقلاب روحي، انا عملت في الدوله بتاعتي، خدمت البلد بتاعتي كلها. دي احلام اليقظه اللي انا عمال ايه؟ اعيش فيه. ممكن ساعتها انحرف لانحرافات وحشه، ممكن تزيد عن الحد فتبقى حاله مرضيه بالنسبه للانسان، يبقى الانسان مريض لان احلام اليقظه دي بتاعته مش مظبوطه. لكن بيني وبينك يا خسارة، فين أيام أحلام اليقظة دي لما كان الواحد يسرح كده؟ أنا بقول لنفسي بقى في لما الواحد بيسرح كده ويبقى طموح ويقول كنت عاوز أعمل وأعمل وأعمل وأعمل. يا سلام لو كان الواحد مشي كده بقوة من الوقت ده، هو كان ده إنسان كبير وعظيم. في حاجات كبيرة جوه الشاب. مش لازم أبدا أقعد أبص للضعفات بتاعت الشاب. شوف عامل ايه، شوف لبسه شكله ايه، شوف عامل شعره ايه، شوف تصرفاته شكلها ايه، شوف ماشي بيعاكس في خلق الناس ازاي. دي حركات خارجية، لكن حقيقة في حاجة بتغلي جوه، في حاجة بتغلي جوه، في عالم اخر جواه. اهل العالم ده لو لقى فيه توجيه مش هيدور يخانق في خلق الله وهو ماشي، ومش هيهتم بموضوع الشعر طويل ولا قصير، ولا اللبس شكله احمر ولا اخضر ولا اصفر. ده هو عنده طاقات، يريد ان هو يكون عظيم، يريد ان يكون عظيم، عاوز لا نهائيات، عاوز مثل. طيب يجي الكنيسه،

كيف الشاب دوت يجي يقول لك كده؟ مفيش استشهاد زي بتاع زمان؟ ليه؟ ما انت كويس، انا عاوز اخد بطوله. صدقني لو قلت للشاب بتاع الكنيسه بتاعتنا تعالوا نبني كنيسه في الشارع بايديكوا كده طوبه طوبه، يقولوا يلا مستعدين كلنا. يمكن الكبار يقولوا لا، دي العمليه دي فيها تهور يا جماعه، بالراحه شويه، مش بالاندفاع ده. ولا احنا ممكن نعمل. لو حكيت لك انا قصه ماكسيموس وديماديوس، الشابين دولت اللي كانوا ولاد ملك وقلعوا التيجان من على رؤوسهم وراحوا سكنوا في البريه، يمكن الكبار يقولوا الله دي فيها بس شويه برضه يعني تهور كده شويه. الشاب يقول لك لا، وانا فعلا يعني كنت هعمل ايه بالتاج اللي على راسي ده؟ فعلا الانسان ليه ما يديش حياته كلها ربنا؟ الشاب عاوز لا نهائيات، الشاب عاوز مثل يلاقيها فين؟ صدقني ما هيلاقيها غير في الانجيل. اذهب بيع كل مالك وتعالى وابدعني. انت بتفتكر ان هذه الوصية كانت من المسيح صعبة؟ ودي من الحاجات المتعبة ان يقول له روح بيع كل مالك وتعالى وابدعني. ابدا، دي الوصية دي اصلها محطوطة مخصوص للشبان. اصل الشاب ساعات يجيله احلام يقظة كده، يبقى عاوز المثاليات، فيقوم يلاقيها فين؟ يلاقيها في المسيح. حتى يعني الجماعة بتوع الهيبيز والحركات الحديث دول لما يعني تزنقهم في المناقشة ويقول لك اصل احنا بنتمثل بالمسيح في الاخر، ربي شعر كده وبتاع، وانا هدور الف في العالم واعمل حاجة مهمة او زي المسيح ما عمل. فربنا يسوع حط المثل اللانهائيات دي في الوصية. روح حب عدوك، روح صلي لاجل اللي يسيء اليك، احسنوا لما بغضيكم. مش عاوزين شاب كده نص نص، عاوزين الى ما لا نهايه. واجي حنا المعمدان قدام هيرودس، حد يقدر يفتح بقه ويقول لهيرودس انت غلطان هتاخد مرات اخوك وهو لسه حي؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ ولا رئيس الكهنه بجلاله قدره اللي قاعد على الكرسي العالي يقدر يقول لهيرودس كده، كان يطير رقبته. انما مين يقدر يقول له كده؟ الشاب يوحنا المعمدان يقول له ايه؟ لا يحل ليك. قال له اتكلم على قدك، انت عارف بتتكلم مين. ناس نصحت يوحنا المعمدان كتير، قال لها برضه هقول له لا يحل ليك، ما يحللكش اللي انت بتعمله. يا يوحنا بلاش تهور، قال له ما يحلش، اخرتها قطع رقبتك وماله، لكن حتني برضه اقول له لا يحل ليك. انا عاوز اقول للاسف طبعا احنا مسؤولين النهارده، لان احنا زي ما قلت لك احنا بنطفي الروح اللي عند الشباب بتاعنا بالخمول اللي موجود جوه الكنيسه، بنبحتر الطاقات بتاعتهم، بيجوا الكنيسه ملاقوش المثاليات ديت جوه الكنيسه، لسه احنا بنعامل ربنا بالحساب بالقطاره كده، بنعامله معامله الاجراء مش معامله اولاده اللي بيدوله الحياه بتاعتهم كلها. فمرة جرجس شاب في سن العشرين، مات ابوه وامه، قال الوصيه بتقول كده، وانا افهم حاجه، لما ادي ربنا لازم اديله الى ما لا نهايه. فراح باع كل مقتنياته واعطاها للفقراء. وبعدين نزل منشور من الملك وكلهم ادوا حياتهم رخيصه، اصبحوا كده منورين مدخل الكنيسه عندنا، عشان الواحد يخش انت كشاب كده تخش تبص لهم تقول لهم الله انتوا حياتكم لها ريحه جميله، صورتكم ايه يعني؟ لو كنت حياتكم فتره وملهاش قيمه ما كانش التاريخ سجلها ولا بقيته عظمه كده. فهو راح قطع المنشور. هل ده تهور؟ لا، انا هسميه شجاعه، بمنطق الشاب هسميه شجاعه. يمكن الراجل الكبير هيقول لا الشاب ده كان متهور، الواد ليه عمل الدوشه ديت؟ هيجيب لنا وجع دماغ. بالراحه كده مش نلم نفسينا شويه؟ احنا ناقصين مشاكل. هذا الوقت هو يقوموا علينا ويقتلونا وتبقى حكاية ودوشة وهيصة وزيطة، وبعدين تنتهي العواقب مش سليمة ونعمل ألف حساب. طبعا ده تفكير الراجل الكبير.
وهيسموه الحكمة وسموه العقل وإلى آخره. لكن مرجرجس ما عملش لكل ده حساب، لكن عمل حساب لحاجة واحدة، إنه ما ينكرش اسم المسيح. فراح واعترف باسم المسيح، وكانت النتيجة اللي أنت عارفها، إن هم قبضوا عليه وقدموه للاستشهاد. اتعذب مرجرجس عذابات كتيرة، لكن هيهمنا طبعا نقطة من النقط الجميلة خالص، إن هو في سن الشباب بتاعه الإيمان بتاعه بيبقى إيمان شباب، بينه وبينك إيمان يعني قوي. قدموا له سم البسيطة ببساطة كده، هتشرب السم إزاي؟ قال إن شربتم سما مميتا لا يضركم فيه، المسيح قال كده ببقه، قال الكلام ده، رسم عليه علامة الصليب، شرب السم ما عملش فيه حاجة. ده مش معناه ان انت تروح تجيب سم وترشم عليه علامة الصليب وتشربه، ما تجربش ربنا، بس انا بقول لك هو في الموقف ده عمل كده. ولما كتفوا ايديه عشان ما يرشمش علامة الصليب، رشمها بدقنه كده على الكاس بتاع السم ده، وعمل كده ورشم الصليب وسقه له وشربه. ما هو لازم، ما هخاف من السم. اذا ده ما كانش تهور، لكن كان ايمان شاب، ايمان شباب. انا عاوز اسمي الايمان بتاعنا النهارده ايمان شباب. ايمان شباب يعني ايه؟ ايمان بكل حرف في الانجيل بثقه كامله، ايمان ان ربنا معانا، ايمان ان انا استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. انا المسيح معايا اقدر اعمل كل حاجه. ايمان ان ربنا معايا في كليتي وهكون ناجح واكون من الاوائل كمان، بسيطه قوي. وايمان ان انا مسيحي وحسبك سلوك مسيح. انا مش عارف ايه الاشكال، كل ما نعمل ندوه ولا محاضره ولا بتاع ونلم اسئله، كيف اتصرف في الكليه، كيف اعامل زملائي، كيف اعامل زملاتي، الكلام ده كله اللي هو يدل على الايه؟ على الميوعلاء. ده مش ايمان شباب، ايمان شاب يعني ايمان ان ربنا معاه وسيسلك كما يحق الانجيل المسيح. مشكله محلوله وبسيطه وبقوه وبعزم. كتبت عليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء. يبقى انا بنتكلم عن مرجرجس الشاب النهارده، بقصد ان المسيحيه معموله مخصوص للشبان بالصراحه، يعني المفروض ده كان يكون اجتماع شبان. المسيحيه معموله للشبان وما ينفعش فيها غير الشبان، وبعدين لما تكبر بالطاقه اللي خدتها في شبابك تعيش بيه، وحتى الكبار اللي يؤمنوا بيها في المسيحيه يجدد مثل النسر شبابهم، يقوم يديهم قوه الايه؟ الشبان من جديد. كل شيء ممكن للشاب، وبيبان على فكره في العند بتاعنا. خلاص انا مصر على الحكايه دي، هاخدها من والدي بالطول بالعرض. واحنا بنشوف المنحرفين، يعني اشمعنى هو مثلا منحرفين يقول انا ايوه لازم اتجوز البنت دي، لازم اتجوز، يتم يعمل المستحيل ويعمل الحيل ويلف ويدور في عناد واصرار. يا سلام لما نقول يبقى خلاص الواحد مش قادر يقول ايه الطاقه بتاعتي دي، اصل شاب كمان. احنا لما يبقى عندنا هذا الاصرار في حياتنا، الايمان ده نسبه كما يحق الانجيل المسيح، في امل يعني، في امل كده. الشبان بتوعنا هنا في الكنيسه ينوروا لنا اسكندريه، ينوروا الجامعه كلها زي ماري مرقص كده. كنا بنحتفل ماري مرقص لسه اول امبارح، نزل شاب صغير نزل على شاطئ اسكندريه بالايمان بتاعه، وصل رساله المسيح لبلد بحالها، لقاره بحالها، بالايمان بتاعه. بالايمان بتاعنا احنا كمسيحيين نطلع. امبارح كان بيكلمني واحد مدرس في الجامعه، يقول لي متاسف قوي، ليه ولادنا المسيحيين كده مش جدعان؟ سلوكهم مش مسيحي مظبوط. تعرف صدقني غير المسيحيين النهارده، حتى من البنات بقى سلوكهم كويس قوي، بيلبسوا لبس كويس خالص، ويقعدوا كده في الفسحه في بين المحاضرات ولا بتاع،

يقعدوا يتناقشوا في القرآن مع بعض ويدرسوا دراسات جميلة مع بعض ويعملوا حاجات كويسة. احنا كنا زمان ايام ما كنا شبان كنا نعمل كده، احنا جرالنا ايه؟ على كل حال انا بقول ان هو مسيح او غير مسيح، ما هو ده شاب وده شاب، لكن ليه صحيح احنا ما نبقاش احنا الشبان الاقوياء في الايمان بتاعنا، الاقوياء في الايمان بتاعنا والاقوياء في الرسالة، الايمان برسالتنا. انت ليك رسالة للمجتمع اللي انت عايش فيه، ليك رسالة للكلية، ليك انت مش انسان خامل بسيط. ماري جرجس كان له ايمان كبير. وبعدين النقطة التانية برضو اللي حاربت ماري جرجس كشاب، قالوا له ده عنيد وايمانه قوي مش هينفع معاه العنف. ما ينفعش معاه العنف، ينفع معاه ايه؟ قال ينفع معاه الاغراء، بلاش التهديد والوعيد، نديله اغراء. هتغريب ايه؟ قال مغريب، هو شاب في سن 20 يعني، مغريب ايه؟ مغريب بخطيه الشهوه، وهذا الاغراء كفيل ان هذا العملاق ماري جرجس يتحطم. دي خطه شيطانيه كبيره خالص. هقول بقى اول حاجه، ماري جرجس شاب، والشاب قوي. قوي في ايه؟ قوي في صلواته. انا ما اقدرش اقول ان ماري جرجس اتعلم الليله دي الصلاه، لكن ماري جرجس كده لما يقف يصلي يقوم ايه، ينتصب بقوه ويكون مشدود ويقف كده يرفع قلبه ربنا، والصلاه بتاعته تبقى صلاه شاب، صلاه شابه كده، يعني مش صلاه نايمه، مش صلاه فتره، صلاه قويه. فلما جابوا له البنت ديت، مساله بسيطه خالص، وقف ماري جرجس يصلي. يصلي صلاه حار وبعمق وبحب لربنا. وما تنساش، لو انت جربت اجتماعات الصلاه ولقيت في واحد بيصلي بحراره، لو قلبك محجر، عشان مش عاوز اخلي الموضوع موضوع وعظه نظري كده، لو انت في اجتماع صلاه خمسه سته مع بعض بتصلي، واحد بيصلي بحراره وبدموع وانت قلبك محجر، هتتحرك بالصلاه بتاعته احسن من 100 اجتماع وعظ. شوف ازاي. فماري جرجس في صلاته طول الليل وهو عمال يصلي، دموع من عينيه، وشه منور، بيصلي بقوه قدام ربنا. البنت اللي جايه عشان تسقطه في الخطيه اتأثرت جدا واتغيرت حياته، اتأثرت بصلاته مش بوعظ، مش وعظ. يمكن انت تسمع كتير وتقول الله الكلام ده كويس، لكن ماري جرجس كان راجل قوي في الصلاة، قوي في الصلاة. انا عاوز اسألك يا عزيزي الشاب، انت قوي في الصلاة؟ قوي في ترديد اسم يسوع المسيح؟ صلاتك الصبح كده صلاة قوية وانت نازل لكليتك وانت مش عارف هتقابل فيها ايه؟ عدو الخير كأسد زائر يقول حولك ملتمس ان ايه، ان يفتح. نحميا كان بيصلي، كانت قلبه، نحميا شاب وقلبه مليان امال، مليان امال للكنيسة بتاعته، نفسه يبني الهيكل ويبني السور ويعيد مجد الدولة بتاعته. وبعدين صام وصلى أيام، إذن كان قوي في صلواته. لما وقف قدام الملك ألف وقال له لماذا وجهك مكمد يا نحمي؟ فيقول الكتاب المقدس فرفعت عيني إلى السماء، يعني صلى بسرعة كده صلاة خاطفة، بيسموها صلاة صاروخية، بسرعة كده وصلت لربنا وقال له كيف لا يكمد وجهي. أهو الشاب كده، الشاب كده يقدر على طول الصلاة بتاعته تطلع زي الصاروخ، اللهم التفت لما عنت يا رب اسرع واعني، وتيجي الإجابة سريع، صلاة قوية. أمال شاب ازاي؟ ما هتطلع صلاة مهستكة كده، صلاة عجوزة؟ لا، تطلع صلاة شابة قوية. ماري جرجس الشاب واقف يصلي صلاة حارة، البنت أعجبت جدا بصلاته، قلبها اللي مليان شر ودنس، هي اصلها شابه، هي كمان خلي بالك هي شابه،
بس هي الدوافع بتاعتها بتحولها لايه؟ لناحية شريرة.

لكن هي ممتازه، ما هي فيها عنصر الشباب هي كمان، فعنصر العنف بتاع ماري جرجس في صلاته وقوه صلاته اثرت فيها، فحولتها من الاندفاع للشر للاندفاع للخير. هي دلوقتي احنا المفروض نعامل كل حتى انسان الشرير ده نعامله باحتراس، لان ممكن لما يتقلب يبقى قديس كبير. فصلاته القويه هزت البنت جامد، فتحولت الى ايه؟ الى قديسه. قالت له الهك الهي. من الصور الجميله اللي ممكن تبقى تشوفها في الصوره الجديده اللي متعلقه عند الباب بره دي، ودي اول مره تترسم ماري جرجس بالشكل ده. العاده جرت ان احنا نرسم ماري جرجس ونرسم بنت والتعبان تحت رجليه. التعبان ده رمز لدقلديانوس او رمز للعالم، لان ماري جرجس صحيح دقلديانوس قتل ماري جرجس، لكن حقيقه ماري جرجس غلب ايه؟ دقلديانوس، لانه ثبت على ايمان. صحيح الناس صلبوا المسيح، لكن مبادئ المسيح كانتها ايه؟ موجوده. فاللي بتغلب في الدنيا دي مش معناه، يعني قصدي اقول لو انت صحيح كمسيحي وضايقوك في بعض امور مش معناه ان انت اتهزمت، مسك بالمبادئ بتاعتك. ف الصوره دي جرت العاده ان احنا نرسم كده دقلديانوس تحت رجليه، وواحده واقفه كده عليها تاج على راسها، دي رمز للكنيسه، لان دقلديانوس انداس برجلين ماري جرجس، والكنيسه تمثلها لايه؟ البنت ديت الملكه، لان الكنيسه ملكه، فيبقى الملكه انتصرت ودقلديانوس الشيطان تحت رجليه. الصوره اللي بره بقى زود عليها لها في صوره قبطيه قديمه، صوره قبطيه قديمه جميله جدا. الملكه واقفه من بعيد كده برضه، والتعبان تحت رجليه، وفي بنت راكبه ورا ماري جرجس، ورا ماري جرجس على الحصان بتاعه، بنت كده صغيره، هو كبير طبعا. مفيش النسب مش مظبوطه في الفن القبطي، ما بيعملوش النسب مظبوطه، يعني يعمل الحصان صغير كده ويعمل الراجل اللي عليه قد كده، لان هو رسم تعبيري عايز يعبر ان ماري جرجس ده كبير قوي، هو ماله مال الحصان، مش زي الرسم الحالي دلوقتي بتاعنا. فهو رسم ماري جرجس كبير على الحصان كده، وراه البنت ايه صغيره كده اهوت راكبه وراه. لا البنت ديت اللي هي البنت اللي استشهدت بسبب ايمانها، فالكنيسه حبت ان هي تخلتها برضو على الصوره، او الفنان القبطي بفنه الجميل التعبيري ما نساش في ذهنه ملامح البنت ديت اللي هو قدر يصطادها ماري جرجس في الاخر. في سفر النشيد يقول كده: اجذبني وراءك فنجري، اجذبني بلغه المفرد ونجري بلغه الجمع. لو جذبتني انت يا ربي انا هاجي لك واجيب اللي معايا. يا عزيزي، مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نجري ورا المسيح، ونجري ونجرجر الناس ورانا كمان. الشاب قوي يجي شادد اتنين تلاته معاه مجرجرهم، ما يعملش عمل ربنا برخاوه. ملعون من يعمل الرب عمل الرب بايد مرتخيه، الكتاب المقدس يقول كده، ملعون من يعمل الرب عمل الرب بايد ايه؟ مرتخيه. فالشاب يعمل عمل ربنا بايه؟ بقوه وبشجاعه، ويكرز باسم المسيح بقوه، ويشوف اخوه البعيد عن ربنا جرجره وراه، اسحب وراه، امال لازم اجذبني وراءك يا ربي وانا اجري وجرجرك الناس ورايا كمان. ويبقى كنيستنا حيه وفيها الشباب بتاعها، ان هي بتجري مجذوبه بالمسيح وبتجرجر العالم كمان والناس من العالم وراها. وكان ابائنا القديسين بيجرجروا الناس كده بقوه وراها. فالحته دي ما هزتش ماري جرجس. مشكله الشاب باستمرار مشكله، يعني شوف التاريخ بتاع الكنيسه جميل ازاي، مشكله ماري جرجس مشكله شاب، جابوا له بنت عشان تسقطه في الخطيه، قالت له الكلمتين الجمال دولت، قالت له جابوني عشان خاطر يسقطوني بسحر، يسقطوك بسحر خلعتي، وانت جذبتني بسحر طهارتك. الطهاره لها سحر، لها سحر، فانت تطلع كده تبقى مسيح وتجري ورا الشبان كده اللي عمالين يهجصوا دولت وتمشي وراهم. طب ما هم تنحرف انت في التفاهات بتاعتهم، هم تافهين تبقى انت تافه زيهم. الطهاره لها سحر ولها جمال ولها جاذبيه ولها قوه. يا سلام كده انت لما تشوف شاب طاهر نقي كده مستقيم تحترمه، بيفرض شخصيته،
على الله. يا سلام لما تشوف بنت في الكلية كده سالكة كما يحق الإنجيل المسيح، بتفرض شخصيتها على اللي معاها، وبتكون مثل جميل وحي، بتكون لها ريحة جذابة بتجذب النفوس للمسيح. اجذبني وراءك في ايه؟ فنجري. دي النقطة اللي مسكوا منها ماري جيرجس. الحاجة التانية، ماري جيرجس في الواقع محبته، حب ربنا كان حب جامد. انا منساش الاسبوع ده قعدت مع واحدة بنت كده، وبعدين قعدت تكلمني يعني من 3 سنين هي متعلقة بشاب، وصعب يعني في استحالة صعبة جدا ان هي تقدر ان هي تتجوز من ناحية اهل، يعني في عوائق كتيرة خالص. وقعدت تحكي لي والدموع تنزل كأنها يعني حنفيت مية كده من عينيها. قعدت اتأمل المنظر الرائع ده، قلت يا خبتي بقى انا ما اتعلمش احب المسيح بالطريقه اللي الاخت دي بتحب الولد بالطريقه الجميله الرائعه ديت. وبعدين فتحت سفر نشيد الانساب قدام الانجيل كده، لقيت كل الصفات برضه موجوده. العالم يعرف ازاي يدي شبابه بقوه وبعنف لحاجه هو مش طايلها. انا قلت لها انت حطولي الولد ده؟ قالت لي لا مش حطولي. طب انت ده؟ قالت لي لكن مش ممكن بحبه. مش حطوليه برضه؟ لكن بحبه. قلت طيب انا اللي طايل يسوع مش عارف احبه بالشكل ده. ما يسمونه حب مثلا في العالم، ان كان يعني لازم نتعلم منه شيء، نتعلم منه ازاي نحب ربنا. وفي الانجيل بتاعنا بيورينا ازاي المرأة المجدلية، المرأة الخاطية، سكبت الدموع على قدمي الرب يسوع، وهذه المرأة قد أحبت إيه؟ كثيرا. وممكن صلواتنا تنتقل من مرحلة الجمود والروتينية إلى مرحلة الحب والعاطفة، لأن ربنا لما قال قولوا علمنا نصلي قال قولوا أبانا الذي في السماوات، ولما تكلم عن اللقاء الأخير قال 5 عذارى 10 عذارى، 5 كنا جاهلات و5 حكيمات، وفي منتصف الليل صار صراخ خوذا العريس قد اقبل. فاللقاء بيننا وبين المسيح ده لقاء عريس بالعروس بتاعه. اذا انا لازم احرك العواطف بتاعتي كده وابتدي انا قدام صليب يسوع ربنا يدوب الجمود اللي في قلبي، واحب ربنا من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدره ومن كل النفس. المحبه ربنا تكون كبيره. نقطه اخيره، الشهداء دولت كانوا عجاب جدا، كان يحبهم الناس اللي بيعذبهم. استفانوس قال يا رب لا تقم لهم هذه الايه؟ هذه الخطيه. ويمكن يا جماعه ده كان سر عجيب، ان الشهداء قدروا يجذبوا ناس كتير لربنا في لحظات الاستشهاد، لان هم ما كانش بيضيق صدرهم بمضطهدين. شوف بقى، وانا كشاب لازم اطلع المجتمع بتاعي ده وفي وسط زملاتي بقلب مفتوح كده مش بقلب مغلق. من الاسئلة اللي كانت جاتنا امبارح في الندوة، يقول لك ايه التعصب، الناس بيضايقونا مش عارف ايه، اضطهدوني عشان انا مسيحي، بياخدوا مني 2 ما ينزلوني درجة مش عارف ايه. لا، الشاب ما يقولش كده. زي بعض نسمع الكلام ده من الناس الكبار، لكن مش هنسمعه برضه من الشباب. الشاب في قلبه المفتوح كده يبص كده ويقول هم مش فاهمين بيعملوا ايه، انا مفروض اغلبهم بمحبتي. الحقيقة الكنيسة نقص حب للعالم، نقص حب للعالم. ربنا كسب العالم بمحبته، هكذا احب الله الايه؟ العالم الشرير، هكذا احب الله العالم الخاطي، هكذا احب الله العالم في ضعف. كنت بتكلم مع واحد كده او واحد يعني، وبعدين يعني فجبنا سيرة واحد، فقالوا فلان ده لا يا شيخ، ده شوف شعره ولبسه وشكله ولا بتاع، هو ده منظر يجي بيه الكنيسة؟ او دي لها منظر تيجي بيه الكنيسة بشكلها ده ولا بلبسها ده يا شيخ؟ دي حاجة وحشة خالص. قلنا فعلا دي حاجة وحشة، لكن الكنيسة ما بقتش شغلانتها غير تقول بس دي حاجة وحشة. مش كان برضو ما قبل ما تقول دي حاجة وحشة
كانت مفروض قدمت المسيح للناس دولت وقالت لهم يسوع بيحبكم واهلا وسهلا واحنا بنحبكم فاتحين لكم قلبنا وتعالوا لحضن يسوع كده هوت وتعالوا اتمتعوا بالكنيسة. وبعدين نتفاهم كده في الحتة الصغيرة الكافة اللي بره الموضوع ديت. بس مش هتفضل في الكنيسة بقى غير الحديث عن الحاجات التافة ديت. احنا عملنا ايه للناس دولت؟ صحيح البنت اللي معايا في الكلية دي او الولد الزميل اللي في الكلية ده اهو مش مبسوط منه انا منه من لبسه ولا من شكله ولا من منظره ولا من سلوكه ولا من تصرفاته. معاك في الحتة دي. لكن ايه اللي قدمته الكنيسة لهذا الانسان؟ ما قدمتلوش غير ان انا دينه بس. صحيح هو غلطان انا معاك. لكن ايه اللي قدمت له الكنيسة؟ انت يا راجل يا بتاع الكنيسة، انت يا شاب يا بتاع ربنا يا بتاع الكنيسة، ايه اللي قدمته له؟ قدمت له حب، قدمت له قلب مفتوح، قدمت له هدية لطيفة بس. رفعت صلوة من اجله قدام ربنا، قلت له صباح الخير كده بقلب مفتوح بوجه مبتسم، كلمته كلمة حلوة كده لمصلحته، ولا وقفت ديان ليه مناقض ليه؟ المفروض ان احنا نخرج للعالم بقلب مفتوح. العالم النهاردة عطشان حب وعطشان حنان، مش ناقص ادانة. العالم مهمودان من راسه ورجليه. الكل بيكتب عن الخطية اللي في العالم، والكل بيكتب عن الشر اللي في العالم. شو معنى كلام من ده؟ فاضل نطلع للعالم بقلبنا المفتوح. مين اللي يفتح قلبه للعالم غير احنا الشبان؟ كانوا يبتسموا المضطهدين، وكانوا ما يدينهمش ابدا، وكانوا يقولوا يا رب لا تقم لهم هذه الايه الخطيه. كانوا يكسبوا ما كانوش يخسروا. الهنا الصالح لبركه الايام المقدسه ديت يدينا من شباب مرجرجس ومن حيويته ومن روحه، يدينا حب وقوه وصلاح حرة وطهارة، محبة للجميع، وشباب في حياتنا الروحية عشان نعيد للكنيسة بتاعتنا شبابها وللهنا المجد الدائم الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل

ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي يخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خن فران من فيوت لم بشيرين بابن وما ثواب نوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحب. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

من آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت الرب له.

يديهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت

لبت العود ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

درب سبي صهيون صرنا مثل المتعزين حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين أردد يا رب سبينا مثل السبيل

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون وتبصر خيراته.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: سوسيو سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأي

0: الخاطي ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
1: دوكسا باتريكا يوكي أوكي وبنغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يقول قدوس قدوس قدوس رب سباوت السماء والأرض المتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ والروح

0: القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

للاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نحن حاليا نحتفل بقيامة المسيح، ولذلك الكنيسة لها طقس الفرح باستمرار مهما كانت الأسباب. حتى لو ان جنان دخل الى الكنيسة يستقبل الجثمان بأناشيد الفرح الخاصة بالقيامة. ولذلك نريد ان نتكلم عن الفرح بالرب بمناسبة القيامة، الفرح بالرب. اول نقطة عايز اقولها لكم، هناك فرق كبير بين الفرح واللذة. اللذة خاصة بالجسد، لكن الفرح خاص بالروح. في انسان بيتلذذ بالطعام او الشراب لذة للجسد، في انسان بيتلذذ بالمناظر يشبع عينيه من كل منظر جميل من الطبيعة، يتلذذ بالسمع بالاغاني بالموسيقى. كل دي حاجة اسمها لذة مش فرح، الا لو كانت موسيقى روحية او مناظر روحية تشبع روحه فيفرح بالرب، دي حاجة تانية. فاللذة تختص بالمادة وبالجسد، اما الفرح فيختص بالروح وبالرب. وطبعا الفرح اللي نقصده هو الفرح الروحاني، لانه يوجد فرح للنفس وليس للروح، وهو فرح باطل خاطئ. في فرق بين النفس والروح. يعني ايه مثلا؟ يعني الذي يفرح بسقطة عدوه او بمصيبة تحل على انسان، ده فرح خاطئ ونفساني وليس روحاني. لذلك في سفر الامثال بيقول لا تفرح بسقوط عدوك. وفي كورنثوس الاولى 13 بيقول المحبة تفرح بالحق ولا تفرح بالاثم. فاللي يفرح بالاثم واللي يفرح بسقوط عدوه دي نوع من الشماتة، خطأ روحي وغير مقبول. ولذلك الكتاب يمنعنا من هذا الامر ويمنعنا من الفرح الباطل. كذلك الفرح الممزوج بالكبرياء او بالذات، يعني رفعة بالذات، زي ما التلاميذ رجعوا وكانوا فرحانين وقالوا للمسيح حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، فقال لهم لا تفرحوا بهذا، ده فرح باطل لانه ممزوج بالذات والرغبة في عظمة الذات. كذلك الناس اللي يقعدوا ينبسطوا انهم مثلا يتكلموا بألسنة ويبقوا فرحانين، ليس لمجد الله وانما لمجد انفسهم ان عندهم موهبة، برضو فرح باطل. يقول لهم المسيح لا تفرحوا بهذا بل افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في الملكوت. في انسان بيفرح بالخطية، بيفرح بالخطية ويبقى مبسوط، فرحه بالخطية هو خطية اخرى تضاف الى خطيته،
لان مفروض انه يتبكت على خطاياه، زي انسان يكون فرحان انه انتقم من عدوه ففرح بخطيه، ده فرح باطل برضه. وفي فرح من نوع العالمي اللي مفروض الانسان يرتفع عن مستواه، زي ما الابن الكبير في قصة رجوع الابن الضال اخيه الاصغر قال لابيهما: وقد لم تعطني جديا لافرح مع اصدقائي، فرح علماني وعالمي باطل. جربه ايضا سليمان الحكيم لما قال: ومهما اجتهدت عيناي لم امنحه عنهما. وهذا الفرح العالمي كما قال عنه الكتاب ان عاقبة الفرح حزن، عاقبة الفرح حزن. وزي ما قال في سفر الجامعة: الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب الى بيت الوليمة، يقصد الفرح العلماني اللي من هذا النوع. في سفر الامثال يقول ايضا: الحماقة فرح لناقص الفهم، يقول قلب البخال في بيت الفرح، يقصد الفرح العالمي، الفرح الخاص بالحواس، الفرح الخاص بالجسد، الفرح النفساني وليس الروحاني. اذا ما هو الفرح الروحاني؟ اول فرح روحاني بنحتفل به في عيد القيامة هو وعد السيد المسيح لتلاميذه لما قال لهم: سأراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منه. وفعلا لما شافوه بعد القيامة يقول: ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. احنا اللي

دينه ازاي تشعر بفرح لوجود ربنا في حياتك، ازاي تشعر بفرح لوجود ربنا في حياتك مش لأي سبب آخر، سواء في حياتك أو حياة غيرك. وجود ربنا والالتقاء به هو سبب الفرح. نحن في أيام الخمسين الكنيسة فرحانة وبتستقبل حتى الجناس بألحان الفرح، وما بتقولش لحن حزين أبدا، وما فيش أصوام وما فيش مطنيات، لكن مش هو ده الفرح بالرب. مفروض ده مظهر خارجي يدل على حقيقة داخلية انك فرحان بالرب وبوجود ربنا في حياتك. فرحان بربنا وبوجود ربنا في حياتك. هذا الفرح بالرب هو اللي قال عنه الرسول في فيلبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. تفرح في الرب وتفرح في الرب وتفرح كل حين انك موجود مع ربنا. وقال عنه بطرس الرسول انه فرح لا ينطق به ومدير. غالبية الناس اللي فقدوا الفرح هم الناس اللي مش شاعرين بوجود ربنا معاهم، مش شاعرين بخلطة او عشرة مع ربنا، عشان كده مش شاعرين بفرح، او لهم الفرح العالمي او الفرح الجزاني او الفرح النفساني. اللي يفرح بربنا يفرح بربنا وبكل ما يتعلق بربنا. داود يقول له فرحت بشهاداتك، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. يقول له فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. فرحت بكل ما يتعلق بربنا. الانسان اللي يحب ربنا يفرح بالكتاب المقدس، يفرح لما يقرا له ايتين، يفرح لما يتامل فيه، يفرح لما يجد تعزيه في عظه روحيه، يفرح لما يجد ان روحه تلامست مع الرب في الصلاه في التامل. له فرح روحاني، فرح بالرب. اسأل نفسك في كل يوم، هل فرحك بربنا ولا فرحك له أسباب أخرى؟ يريد تسأل نفسك السؤال ده، هل فرحك بربنا أم فرحك له أسباب أخرى؟ تسبيحة العذراء نجد في أولها هذه الحقيقة، تقول ايه؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. اذا ابتهاجها بربنا وبخلاص الرب، فانت هل ليك الفرح بخلاص ربنا؟ كثيرا ما نتكلم عن الفداء والكفارة، ولكن نادرا ما يكون عندنا فرح قلب كبير بهذا الفداء وهذه الكفارة. عمليا يعني ان انسان تجده مبتهج من اجل الفداء العظيم الذي قدم له، من اجل الكفارة التي حملت جميع خطايانا. هو ده اللي ربنا طلبه مننا. يعني شوفوا زي ما بتقول العذراء تبتهج روحي بالله مخلصي،

بولس الرسول في رومية 5 بيتكلم عن نوع من الفرحنا صلحنا مع الله. صلحنا مع الله

0: وتبررنا بيه. في فرح بالتوبة، فرح بالتخلص من الخطية، ده فرح كبير جدا، مش بس في الأرض في السماء. يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. والأب لما اتكلم عن ابن الضال قال كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. الفرح بالتوبة والفرح بالرجوع إلى الله. لكن واحد زي الابن الكبير يفرح بجدي، يفرح بيه مع أصدقائه، ده شغل صغير. ده هو كان كبير في السن لكن صغير في مستواه. لذلك نجد في قصة الخروف الضال ان صاحبه اول ما لقاه حمله على منكبيه فرحا، الفرح برجوع الخطاة. كذلك فرحت المرأة التي وجدت الدرهم المفقود، ومش بس فرح، دعوا الأصدقاء يفرحوا معهم، قالوا تعالوا افرحوا معي لأننا وجدت الدرهم المفقود. ياريت ناس كثير مننا يكون عملهم هو البحث عن الخطاة ويفرحوا فرح كبير برجوع هؤلاء الخطاة وبرد الضالين وارجعهم الى ربنا. اعظم نوع من انواع الفرح. لذلك الخدام كانوا بيبقوا فرحين جدا لان عملهم هو لهم خدمة المصالحة، بينادي يقول اصطلحوا مع الله، ويفرحوا جدا لما يجدوا انسان اصطلح مع ربنا. الخدمة مش ليها مكافأة في السماء بس، ده ليها مكافأة على الأرض بالفرح العظيم اللي يفرح به الخادم لما يرد واحد ضال. بيقول عليه الكتاب من رد خاطئا عن طريق ضلاله ينقذ نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. بينقذ نفسه من الموت، عشان كده بيبقى فرحان انه انقذ نفسه من الموت. الفرح بالتوبة والفرح بالمغفرة. داود في مزمور التوبة بيقول لربنا اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اسمعني سرورا وفرحا، رد لي بعد خلاصك. فرح الانسان بالتخلص من خطية، فرح الانسان بالتخلص من عادة من العادات الخاطئة، زي انسان بيشرب سجاير وقدر يبطل السجاير يبقى فرحان انه استطاع يتخلص من عادة رضية. الناس اللي عندهم الإدمان لو قدروا ينجوا من الحكاية دي بيبقوا فرحانين، وكل اللي حواليهم فرحانين ان الواحد فرحان ان نجي من عادة مسيطرة عليه. اي عادة وحشة، اللي تعبان من افكار شريرة لما بيقدر يتخلص من فكر الشرير بيبقى فرحان. فرح الانتصار على النفس، ولا اقول على الاخرين، الانسان لما ينتصر على نفسه يبقى فرحان جدا، لان الكتاب بيقول اللي بيضبط نفسه احسن من اللي بيحكم مدينة. تقدر انت ترد الشر بالشر، لكن ما تبقاش انسان روحي، لكن لما تقدر تمسك نفسك وتضبط نفسك بتفرح انك استطعت ان تنتصر على نفسك. داود النبي اراد ان ينتقم لنفسه من نبال الكرملي، وجاءت ابي جايل وقالت له لا، لألا تصير هذه معصرة ليك، وانت موجود في حزنة الحياة مع الرب إلهك، لألا بعدين لما ربنا يصنع معك خير تبقى تعبان انك انت انتقمت لنفسك. فرح داود بأبي جايل ونصيحته وقال لها مبارك هو عقلك ومباركة هي حكمتك لأنك منعتيني من إتيان الدماء ومن انتقام يدي لنفسي. فرح بهذا. عارف لما أنت إنسان يسيء عليك يسيء إليك وترد الإساءة بخير تبقى فرحان من جوه. كل عمل خير تعمله له فرحه، مش بس فرح في الأبدية وفرح على الأرض. لما تنقذ أي إنسان مسكين، لما تفرح قلب عيلة فقيرة، لما تريح إنسان تعبان أو تهتم بناس ضايعين تشعر بفرح داخلي، لأنك أفرحت قلوب كثيرة. اتذكر اني مرة كنت قلت لكم على ما اظن الا انا انسان حبيب لطيف، قال ايه؟ قال انني سقيت شجيرة كوب ماء، اديت كوب ماء روت لشجرة صغيرة، فلم تقدم لي عبارة شكر واحدة لكنها انتعشت فانتعد. يعني لما بص بقى الشجره كده زهلها وورورت هو فرح من جوه لانه قدم ليها شيء. انت لما بتقدم شيء لانسان محتاج وهو يفرح تجد شعور داخلي جواك بالفرح. لما الام بتبسط ابنها بتبقى هي اكثر انبساطا منه لانها قدرت تفرح انسان. هو تفتكروا ان الولد الصغير بيفرح وهو بيرضع من امه، دي الام بتبقى فرحانه وهو بيرضع منها، تشعر بنفس اللذه اللي هو بيشعر بيها واكثر لانها شعر انها اسعدت انسان. يا ريت يكون في داخلكم الفرح لاسعاد الاخرين، الفرح بقياده الناس الى التوبه، والفرح بإسعاد الآخرين أيا كانوا. اللي بيدفع العشور وهو متضرر ومتضايق ومحتج ويقول يا ربي أنا منين وأنا فلوسي مش مكفياني، وبيدفع الفلوس لضيق النفس، فكركم ده بيدفع المفرح؟ أهل الفلوس استخدت منه وراحت لربنا أو للفقراء والملائكة قالوا ما وصلتناش وهو ما طلبش حاجة ومش فرحان من جوه. لذلك الكتاب بيقول المعطي بسرور يحبه الرب. يعطي بسرور يعني بيدي وهو فرحان، فرحان بالعطاء. الآخذ بيفرح بأنه بياخد، واللي بيعطي بيكون فرحان اكتر منه. الفرح بالعطاء. يا ريت تجرب فرح العطاء كما تجرب فرح قيادة الناس للتوبة، كما تجرب فرح اسعاد الاخرين. كل دي انواع من الفرح اللطيف. زي مثلا المرشدين الروحيين وفرحهم بنجاح اولادهم روحيا. فكرك اللي بيرشدك روحيا ما بيكونش فرحان لما بيلاقيك ناجح؟ ده القديس يوحنا الحبيب يعني شاعر بهذا الفرح، بيقول ايه في رسالته الثالثة
1: لغاية الحديث

بيقول له ايها الحبيب اروم في كل شيء ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحه. دي الحاجه اللي هو يفرح بيه. يقول ما عنديش فرح اعظم من كده الا اني ارى اولادي سالكين في الحق. بيقول ليس لي فرح اعظم من هذا ان اتبع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. كل ده يخش ايضا في فرح الخدمة وفرح الرعاية، فرح الام والاب بنجاح اولادهم، وفرح الخادم بنجاح مخدوميه، وفرح المرشد الروحي والاب الروحي بنجاح اولاده. ده فرح روحاني لانه فرح من اجل الرب، استطاع يصالح الناس مع ربنا زي ما قال بولس الرسول انه اعطانا خدمة المصالحة بنفرح بيها. ولذلك بولس الرسول في عبرانيين 13 بينصح اولاده انهم يكونوا مطيعين لابائهم الروحيين. بيقول لهم ايه؟ عبرانيين 13 آية 17 أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آمنين لأن هذا غير نافع لكم. يعني واحد لما يلاقي أولاده بيطوعوا في كل حاجة بيشعر بفرح لأنه أدى رسالته وكلامه جاب نتيجة. لكن لما يجي ينصح واحد ويخش معاه الواحد ده في مناقشات، وليه وعشان ايه واقنعني وانا مش موافق على كده، لا يا ابونا لا لا لا لا لا لإيدي. يبقى بيفرح مرشده الروحي او اباه الروحي ده داخل معاه في مناقشات وند بند وراس براس ورأي برأي وفكر بفكر والحكاية مش ماشية. بيقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون من أجل نفوسهم لكي يعملوا ذلك بفرح غير آمنين، ما يقعدوش يئنوا في قلوبهم من الداخل بسببكم. نسمع كلمة لطيفة ان الناس كانوا يقبلون الكلمة بفرح. لطيفة دي ان الناس بيقبلوا الكلمة بفرح، يعني فرح المستمع كما فرح المتكلم. ونسمع عن فيلبس الذي قابل الخفي الحبشي في الطريق وبيقرا سفر اشعياء بدا يكلمه عن المسيح لغايه لما امن واعتمد. يقول ذهب في طريقه فرحا، ذهب في طريقه فرحا، عمل ربنا دايما مفرح، عمل ربنا دايما مفرح. يشعر الانسان انه بيفرح بيه وايضا اللي بيسمعه بيفرح بيه. المعمدان فرح كثيرا لكرازة المسيح ولو ان هو احيل الى الاستيلاء. خلاص خدمته انتهت وجه المسيح حل محله. قال لهم انا مجرد صديق للعريس، انا مجرد صديق للعريس، ابص من بعيد وافرح. الان فرحي قد كمل، فرحك قد كمل يا يوحنا ان خدمتك راحت وجه المسيح اخذتها. هو صاحب الخدمة، انا فرحان ان سلمت العروس للعريس، الان فرحي قد كمل.
الانسان اللي يفرح بخدمة غيره يبقى قلبه نقي من جوه، لكن الانسان الاناني اللي يحب ذاته يقعد ينتقد في خدمة غيره عشان يبقى هو الوحيد اللي يعرف الحق وهو الوحيد اللي بيخدم، وتخش المسألة في دور غيرة وحسب بين الخدام. الخدام الحقيقيون يفرحون بخدمة كل خادم، يفرحون بعمل كل واحد بيشتغل في الملكوت. ده المعمدان قال الآن فرحي قد كمل، الآن ايه فرحي قد كمل. الإنسان الروحي يفرح بفرح الآخرين، يفرح ايه بفرح الآخرين، بيقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. إن فرح عض تفرح الأعضاء الأخرى معه، وإن تألم عض تتألم باقي الأعضاء. المشاركة في الفرح فضيلة، ليست فقط عملا اجتماعيا الناس بيجاملوا به بعض، لكن هو فرح قلبي. زي ما اليصابات حبلت وبقالها ابن، كل الناس جم فرحانين ليها، فرحانين ليها. مش بس العاقر يقول لها كتاب ترنمي ايتها العاقر ربنا يديكي، لا ده اللي حواليها ايضا بيفرحوا بفرح. ياريت يكون عندنا فرح بفرح الاخرين. ولذلك ساعات الاخرون يعذبوني يقول ما جيتوش هنتونا في المناسبه الفلانيه، ما جيتوش ايه هنتونا، لان تعلم تقصير مننا اننا لا نهنئ الاخرين في افراحهم، يفرحوا بافراحهم. يشعر القلب الفرحان ان قلوب كثيره حواليه فرحانه بفرحه، فرحانه بفرحه. فكركوا العيل الصغير ده لما يكبر يبقى عمره سنتين ولا ثلاثه ويعملوا له عيد ميلاد وسمعتين ثلاثه وعيدينهم الناس قاعدين يرتلوا له ويغنوا له، هو فرحان لان لقى العيد بتاعه كل الناس فرحانين معاه، كل الناس فرحانين معاه. تقول لي دي حاجه اجتماعيه، اقول لك لا دي حاجه روحيه، لان الكتاب بيقول فرحا مع الفرحين. وزمان كانت موجوده ايضا في ذبيحه السلامه، ذبيحه السلامه موجوده في سفر اللاويين. كان انسان ربنا رزقه وفرحان كان بيقدم ذبيحه سلامه شكر ربنا، والذبيحه بياكل منها هو وكل اصدقائه واحبائه. ودي لا تزال موجوده عندنا، لما واحد بينذر نذر وبيخلي اصدقائه ييجوا يفرحوا وياكلوا معاه. او الناس مثلا بيعملوا فطير الملاك، يكون ملاك عمل معاهم معجزه ويدي كل الناس، كل واحد ياكل من الفطيره دي بيبقى فرحان، يقول لازم الملاك عمل معجزه مع الشخص ده، فرحان بفرح الاخرين. لما انت بتفرح بفرح الاخرين بتبقى تشترك معاهم ويشعروا ان كلنا اسره واحده وكلنا فرحانين مع بعض. ولذلك في حفلات الزواج يقول لك ده فرح فلان او فلان، كل الناس ييجوا يفرحوا معاهم. في اعياد ميلاد اي حد ييجوا يفرحوا معاهم. مش مجرد فرح اجتماعي، فرح روحي. لانك بتبهج قلوب ناس حواليك وتفرح بيهم. في نوع من الفرح، هو الفرح بتعبك، بخدمتك، بنجاحك، ليس لونا من الكبرياء، لكن ليس خيرا للإنسان إلا أنه

يفرح بتعبه، وخصوصا لو كان تعب من اجل ربنا. لا تستطيع ان تتصوروا فرح نحمية وعذرة لما قدروا يبنوا اسوار اورشليم. الشعب كله نفسه كان فرحان، لدرجة في سفر عذرة اصحاح 3 بيقول الناس من فرحهم بقوا يبكوا، وما كانوش قادرين يميزوا صوت البكاء من صوت الفرح، فرحانين انهم استطاعوا ان يتمموا خدمتهم. كل انسان بيخدم بيعطيه الرب فرحا بنجاح خدمته، فرح قلبي، فرحان بالرب اللي اشتغل معاه وكمل معاه العمل معاه واتى به الى هذه الساعه. علشان كده بيقول المزمور: عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين، فرحانين بالرب وعملوا معانا انه اشتغل معانا. عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. ده اللي بيفرح بعمل ربنا معانا. يقول: مجاري الانهار تفرح مدينه الله. لما بترويها كده بتفرح مدينه الله. ولذلك تجد مزمور كله فرح، هو مزمور 103 يقول: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل احسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يبكي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالفرح والبهجة. فرحان بالرب. اللي بيشتغل لوحده بيفرح بعمل ايده، واللي بيشتغل مع ربنا يبقى فرحان بربنا اللي اشتغل معاه. عشان كده كويس ان يكون ربنا مشترك معاك عشان تبقى فرحان بربنا وتقول: عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. يفرح الزارع والحاصد معا، والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. يحصدون بالابتهاج، يشوف ايه ثمرة عمله، بعكس الذي يتكاسل ولا يعمل. على رأي الشاعر اللي بيقول: إذا أنت لم تبذر وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. أنت ما زرعتش وبصيت لقيت الحاصدين قصادك فندمت على التفريط في زمن البذر. الناس اللي بيخدموا بيبقوا فرحانين بالخدمة مهما أصابهم من تعب أو حتى من ضيقات أو آلام أو اضطهادات. بولس الرسول بيقول: كحزانة ونحن دائما فرحون. كحزانة ونحن دائما فرحون. فرحان بالرب. الناس بيشوفوه كحزانة، ملبس سجن، جلد رايح. لا، في نظر الناس حزانة ونحن دائما فرحون، فرحانين بعمل ربنا. ولذلك بولس بيقول لأهل كولوسي: أفرح في آلامي لأجلكم. أفرح في آلامي لأجلكم. الإنسان الروحي يفرح بالآلام، يفرح ويفرح بالتجارب. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب منوعة. يبص للتجربة ويبص معاها إلى عمل ربنا، ويبص معاها إلى الأكاليل التي ينالها الشخص المجرب، ويبص معاها للبركة اللي ربنا يعطيها ويفرح بالتجربة. مش بس يحتملها، يفرح بالتجربة.
الشخص

الزامنية تعب من التجارب ويتعب من ثقل الطريق ومن حمله، لكن الشخص الروحاني يفرح بالطريق. شاعر عمر ربنا معه يفرح بالخبر الطيب، يقول لك الخبر الطيب يسمن العظام. الإنسان الروحي بيفرح بالإيمان ويفرح بالرجاء، بيقول فرحين بالرجاء، فرحين بالرجاء، لأن لما الدنيا تكون متسددة قصادك تبقى تعبان ومعكن، لأن الدنيا متسددة قصادك، لكن لما يوجد رجاء، رجاء بأن إيد ربنا هتخش، إيد ربنا هتعمل، تلاقيك فرح إيه؟ بهذا الرجاء. بيقول له في المزمور ليفرح بك جميع المتكلين عليك، لأن المتكل على الرب لا يخدع. شاعر بفرح إن ربنا لابد أن يعمل عمله. اللي بيشوف العمل فعلا ويفرح بيه ده بيفرح بالعيان باللي حصل قصاده، لكن اللي عنده إيمان إن ربنا هيعمل عمل وله رجاء في عمل ربنا يبقى فرحان بالرجاء، فرحين بالرجاء. أولاد الله يعيشون دائما في فرح، لذلك فالرسول وضع الفرح ضمن ثمر الروح وقال ثمر الروح محبة وفرح وسلام. شاعر بفرح من جوا، شاعر بأن إيد ربنا بتشتغل. أنت يا رب ضابط الكل، أنت شايف كل حاجة وواخد بالك من كل حاجة، وأنا لا أتهمك بالتقصير في حق شعبك، أنت واخد بالك. عشان كده أنا أفرح في هذا الإيمان، لأنك أنت لابد أن تعمل عملا، أو أنت بتعمل عمل فعلا سواء أنا شايفه أو مش شايفه. وبالشكل ده يبقى الإنسان واثق من إيد ربنا اللي بتشتغل معاه، واثق من عمل ربنا في الكنيسة الذي له المجد من الآن إلى الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

بيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضح لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

بنفرانم فيوتنم بشيرنم بنفما اسوها بنوتنو تمين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجوه أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف: لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم إلى

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. انصت إلى طلبتي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوارث.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعوا للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعرف

0: رصاصي وسوسي منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون.

العذراء الطاهرة، اسبي لزلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطيئة. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء

0: ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل الأوان وإلى دهر الدهور، آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا،
1: يا رب اغفر لنا آثامنا،
0: يا رب اغفر لنا زلتنا،
1: يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس.
0: أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم،
1: يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا،
0: يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبلت الباطن إليك،
1: لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث.
0: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.
0: السلام لك يا سيدك أيتها القديسة الممتلئة مجدا، العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح،
1: أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
0: السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة،
1: اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا.
0: أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية،
1: اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا.
0: السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية،
1: السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل،
0: نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله،
0: لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا.
1: المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح،
0: فخر الرسل، إكليل الشهداء،
1: تهليل الصديقين،
0: ثبات الكنائس، غفران الخطايا.
1: نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد،
0: نسجد له ونمجده.
1: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى.
1: نؤمن برب واحد،
0: يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء،
1: هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء،
0: تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء.
1: نعم نؤمن بالروح القدس،
0: الرب المحيي،
1: المنبثق من الآب،
0: نسجد له ونمجده،
1: مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء،
0: بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية،
1: ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا،
0: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

قلبا نقيا اخلقه فيا يا الله، روحا مستقيما جدده في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس، لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسة عضدني، فأعلم للأثم أترخخ والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لكنت الآن أعطيه لكنك لا تصر بالمحروقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، انعم يا رب مسراتك على صهيون والطب ناصور أورشليم، حينئذ تصر بذبائح العاد لقربان المحروقات، حينئذ يقربون على مذبحك لا يجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
مقدم المسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا كثيرة. مزامير تراتيل معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيطين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثام. هللويا. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي أعلى مني. رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازى على نفسي. فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا. وذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوامان كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. سبح الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا صهيون، لأنه قد قوام غليق أبوابك، وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في سلام ويشبعك من شحم الحنطة، الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المدار الضباب كرماد، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برد من يقوم. يرسل كلمته فتذيب وتهب ريح فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفرائده، أحكامه لإسرائيل وأحكام لم يوضح لهم. هللويا. زقصاص يأتي أصمون قدوس قدوس قدوس، صاص مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوى البشيرة تلميذ الطهر بركاته علينا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، هذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب.

هو ادى لشعبك اسرائيل والمجد له دايما تين اوشتين موكو بخريستوس نيم بك يوتين اغاسوس نيم بي ابن فما اث اواب جي اكتون كا صوتي امون ناينا وذا أنا عتيدا نقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة اللهم ارحمني وخلصني زوج سباتري لو كان العمر ثابتا هذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة شرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا ممطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس دينونتك أخشع ولنور شعاع لاهوتك أجزع أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش متهاون في حياتي لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا

0: اسبني ظلك السريع المعون على عبدك، وبعد أمواج الأفكار الردية عني، وانهضي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملك وإله يسوع المسيح. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة ونحن بغير خطية. اسمك القدوس مملوء مجد الأبد، أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليه. أنا عيني كلها تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها. أنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والأبد، أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي بر. يا رب رحمتك دامة الأبد، أعمال إيديك يا رب لا ترفضها. أنا طلبت لرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعاين النور، وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد، أمين. اعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي أن يخبر برحمتك.
1: اللهم اترفع علينا، اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة، أمين. كريا لا ينصون يا رب وارحم. كريا لا ينصون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا لا ينصون يا رب وارحم.
1: كريا لا ينصون ارحمنا يا الله.
2: كريا لا ينصون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا لا ينصون يا رب وارحم.
2: كريا لا ينصون ارحمنا يا الله.
1: كريا لا ينصون اسمعنا وارحمنا.
2: كريا لا ينصون يا رب وارحم.
1: كريا لا ينصون ارحمنا يا الله.
2: كريا لا يسون اسمع.

قدوس قدوس قدوس رب السماء والسماء والأرض مملوتين مجدك كرامتك ابدأ عبد الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا ربي إله القوة تكون معنا لأنه ليس لنا معيش دائما دون ضيقتنا سواك حل واغفر اصفحنا الله عن سائتنا اللي صنعنا بإرادتنا اللي صنعناها بغير إرادتنا اللي دفعنا معرفة اللي دفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجسم القدوس اللي زيد علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا اليومي تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير يا رب جميع ما اخطانا به ليك في هذا اليوم ان كان بالفعل او بالقول او بالفكره وجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من اجل اسمك القدوس كصالح محب البشر ان عملينا اللهم بليله سالمه بهذا النوم طاهره من كل قلق ارسل ملك السلام يحصن من كل شر من كل ضربه من كل تجربه العدو بالنعم رافعه محبه البشر وادي ابنك الوحيد ربنا

الآن مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي قبله يليق بك معه المجد والكرام والعزة مع الروح القدس المحيم ساوي لك الآن وكل أوان إلى دار الدور كلها أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا ما في كل وقت كل ساعة في السماء والأرض مسجود له مجد المسيح لنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين وارحم الخطاة.

0: لكي نكون معسكر محفوظين ومرشدين نصل اتحاد الإيمان إلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فأنك مبارك من الآن
1: وإلى اللهم اجعلنا مستحقين ونقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبد كلها أمين

ممكن وسائل الضحي يطلع لنا بس رب يسوع الغالي، رب يسوع الغالي.

يا ليتني.

هنرنم مع بعض ترنيمة يا ليتني أحبك.

0: طيب شو بتصل؟
1: مساء الخير. والنهاردة طبعا كلنا عارفين عيد ماري مرقص، 30 برمودا، 10 مايو. وطبعا قصة ماري مرقص احنا كلنا عارفينها، بس ابونا مصر ان انا اتكلم على الناحية التاريخية. فبسرعة كده هنقول ماري مرقص اتولد في ليبيا، اللي كان القيروان شمال افريقيا، وكانت اسرته اسرة غنية جدا، يعني اصلهم يهودي وكانوا اغنية جدا وعندهم املاك كتيرة قوي. بس اللي حصل ان في قبائل شبه البربر كده يعني هجموا عليهم، فاضطروا ان هم يهاجروا ويسيبوا ليبيا خالص ويروحوا ناحيه فلسطين. وهناك بقى طبعا عاش في وسط ابوه وامه، وكانوا مربينه تربيه طبعا مسيحيه، عارف كل الاصول المسيحيه. لما عرفوا المسيح واعتنق المسيحيه، مامته كانت ست من الناس اللي كان معروف عنها ان هي فاتحه بيتها لربنا يسوع المسيح. يعني رغم ان الوقت ده كان طبعا المسيح كان مرفوض واليهود بيطردوه في كل حته، يمكن اركز على الحته دي ان قد ايه مامه القديس ماري مرقص اللي هي مريم طبعا ما همهاش ممكن المشاكل تحصل لها نتيجه ان هي فاتحه بيتها للمسيح، بيجتمع بالتلاميذ. وطبعا حصل في بيتها كل الاحداث اللي احنا عارفينها للمسيح، اللي هي خميس العهد وكل الاحداث اللي حصلت ايام المسيح ما كان على الارض كانت في بيتها. فطبعا دي كانت نموذج لأم قدوة لابنها. أنا حبيت بس أركز على دي طبعا قد إيه هو أتعلم منها حب الخدمة، أتعلم منها الجرأة في أنها ما همهاش المشاكل تعرض لها بسبب قربها للمسيح أو انتمائها للمسيح. فدي أول نقطة. طبعا ماري مرقص جي مصر سنة 61 ميلاديا، يعني في كتب التاريخ كان ماشي على البحر ومش عارف يعمل ايه ويبدا منين وازاي هيبتدي يبشر. وطبعا لما جه من اسكندريه كان بامر من ربنا يسوع المسيح، هو اللي قال له يروح اسكندريه. فهو بيتمشى كده الشوز بتاعته، طبعا كلنا عارفين القصه دي اتقطعت، فاضطر ان هو يدور على مكان يصلحها فيه. فدخل المكان اللي فيه انيانوس، بيصلح له الشوز، فدي غرز فيها المغرز بتاع اللي بيخيط بيه. فطبعا صرخ وقال يا الله يعني او يا الهي. فمن هنا القديس ماري مرقص انتهز الفرصه وبدا يكلمه عن ربنا. وانيانوس طبعا يعتبر اول مصري يامن بالمسيح، يعني اول واحد مصري يامن بربنا يسوع المسيح هو واهله واعتنق المسيحيه. كان في بس تامل صغير في حته ان هو لما يتكلم مع انيانوس ان ماري مرقص انتهز الفرصه، يعني لقى فرصه انه ممكن يتكلم عن ربنا ويبتدي من هنا وما ضيعهاش، بدا يتكلم ويبشر بالمسيحيه. الفتره اللي قعد فيها ماري مرقص في اسكندريه تقريبا من 61 هو استشهد على ايد الرومان طبعا 68. الفتره دي عمل فيها انجازات رهيبه، طبعا المدرسه اللاتيه، واسس اول مدرسه اول كنيسه اللي هي دلوقتي الكنيسه المرقصيه. وبيقال ان الكنيسه اللي هي بوكاليا اللي هي بيت انيانوس، يعني بيت قديس انيانوس، هي بوكاليا اللي اتبنت عليها الكنيسه المرقصيه دلوقتي. قصه ماري مرقص طبعا هي قصه كل اللي نتعلمه منها ان احنا قد ايه نبقى عندنا ايمان بربنا. بس انا اكتر حاجه شداني صراحه في الحكايه، يمكن عشان كلنا عندنا بيوت واولاد، ان احنا نبقى قدوه لاولادنا. يعني انا متهيألي مامته دي قد ايه شخصيه مؤثره قوي في حياته، يعني كانت شخصيه محوريه جدا، شخصيه مضحيه جدا، باذله، شكلت جزء كبير او تقريبا شكلت شخصيه ماري مرقص كلها، بان هو يطلع عنده حب للخدمه، انه يتحول لكاروز لديار المصريه اللي احنا النهارده كلنا في اسكندريه عارفين ان ماري مرقص لولاه ما كانتش المسيحيه دخلت ولا عرفنا اصلا المسيح الا عن طريق القديس ماري مرقص. فانا هكتفي بالجزء ده، ربنا ينفعنا بصلوات القديس ماري مرقص وشفاعته.
2: تصونين فين متعتنا بماري مرقص النهارده. طبعا كل سنه وانتم طيبين، 8 مايو عيد تذكار شهاده القديس ماري مرقص. فعش يجي ماري مرقص الكبير بتاعنا وما نعملوش التمجيد بتاعه، فهنقول مع بعض دلوقتي تمجيد القديس ماري مرقص، نصليه مع بعض كلنا. اتفضلوا.

0: العالمين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكك تكن مشيئتك كما في السماء كما نحن أيضا مذنبين إليك لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير والمسيح
1: مساء الخير زيكم عاملين ايه الامتحانات عامله ايه فيكم كويسين تصوني لو سمحتي ممكن الباوربوينت بس كده خلينا كده شويه ماشي ايوه لو احنا دلوقتي مع بعض هو وجي حد من بره قال لنا بابا يسوع قام من الموت عايزه كل واحد يقول لي هيبقى مين في دول وليه او لو في شخصيات تانية حاسس ان هو هيبقى زيهم يقول لي مين وليه يلا تشجيع يلا شباب ساعدوا اختكم الغلبانه لو انت كنت في الموقف ده هتحس بايه هتقول ايه يعني انا مثلا ممكن ابقى تومه جدا ما اشوفش يعني ما صدقتش غير لما اشوف بعينيا

0: انا بقول ان انا كده. ها مين يقول؟ احرج يعني واقوم ولا اعمل ايه؟ استاذ ايهاب اتفضل. تصوني رانيا. ها مين؟ مريم المجدلية. ليه بقى؟
1: بقول يعني كانت من كتر ما هي كانت بتحبه ومتعلقة بيه قوي، كل ما كانت تشوفه ترجع تاني تسأله، يعني ربوني أين، يعني في أهل أخذوا ربوني. فهي حاسة أن أنا برضو هعمل زيها، هبقى مصدقة وفي نفس الوقت مش مصدقة، يعني عايزة دلالات أكتر. بالظبط أيوة، هم شككوها بالظبط، فحاسة أن أنا ممكن أكون شبهها قوي يعني في الحتة دي.
0: حلو قوي قوي. هنا مين يقول لنا؟ مين يقول لنا مين وليه؟ يلا تصوني، تصوني يا ريني حبيبتي، يلا تفضل.
2: تعالي تصوني. لا
0: لا يعني بس هو زي معلش زي توما. أيوة مكانهم. أيوة صح، يصدق. أي صح، زي ما تصوني إريني، يعني هي قريبة قوي من وجهة نظري، يعني مخها مش هيستوعب اللي حصل، فهي عذرة التلاميذ وكل الناس اللي كانوا موجودين في الوقت ده. مين تاني طيب يقول لي إيه؟ هو فين الباوربوينت لو سمحت؟ نعم، مريم المجدلية وتوما ويوحنا وبطرس. بطرس لما كان بينكر وجات البوابة بتقول له أنت كنت معاه، وهو قال لها لا يا امرأة.
2: معلش عشان ما أقولش تاني.
0: بطرس. أيوة أي أي
2: مش رأي.
0: بطرس ايه؟
3: هو ممكن بطرس علشان لما قال له ان انا بحبك يعني، وراح قال له طب انت هتنكرني ثلاث مرات او هتنكرني يعني، وجي لما نكروا اديك أدن، وبعد كده بطرس استوعب ان المسيح قال كده. هو ممكن بقى هو يبشر بكده، لان كل اللي المسيح بيقوله بيحصل يعني.
0: حلو قوي زي ما تصوني بتقول. مين تاني يقول لي شخصية مختلفة وليه؟ يوحنا.
4: الواحد نفسه يبقى زي يوحنا. نفسه
0: نفسه يبقى زي يوحنا.
4: يوحنا في إيمانه يعني، وإن هو ما سابش المسيح في أول لحظة، وتحت الصلب ويقولوا إن دي أمك للعذراء وده ابنك، فياريت نبقى يوحنا.
0: ياريت فعلا، هو الوحيد اللي من التلاميذ اللي فضل لحد الصليب، وعشان كده هو اتكرم وخلى بابا يسوع يقول له ايه؟ ان السيده العذراء مريم تبقى ايه؟ في بيته. طيب نتامل كده في كل شخصيه ونشوف نعمل ايه واستفدنا منها ايه وممكن نبقى ازاي شبهها في وقت من الاوقات في حياتنا. اول شخصيه مريم المجدليه. طبعا عارفين يعني ايه واحده السيده تشوف مين؟ عايزه تشوف ايه؟ حبها كبير جدا لربنا، والجسد ميت وطيبة عفوية بتحبه بس من غير ما هي مدركة لأي حاجة. كان القديسين شايفين ان دموعها دي ما كانتش ضعف، لكن هي كانت قد ايه مشتاقة قوي لربنا، عشان كده هي استحقت ان هي اول واحدة تبشر بالقيامة ويتقال لها ايه؟ يا مريم. والرب ده دايما يكافئ القلب الامين، زي المزمور 50 لما بنقول ايه؟ القلب المنكسر لا يرزله الله. انت واقف قدام ربنا بتصلي ازاي؟ بتصلي عايز تاخد فعلا، ولا بتصلي يلا تأدية واجب، ولا بتصلي وانت حاسس ببر وحاسس انك ما فيش زيك وان انت اللي بتعمله ما حدش بيعمله؟ القلب المنكسر لا يرزله الله. اللي بعده تصلي يا سمح. احيانا بنكون زي مريم بنصلي واحنا

مش فاهمين، بس بنصلي بحب، بنحب ربنا، ربنا مقدر ده وعارفه، ما فيش مشكلة. ودايما ما نلجألهوش غير وقت الألم، برضو ربنا عارف ضعفنا وعارف ان احنا ايه ممكن نتحط في كده، نلجأله لما كل حاجة تخلص، لما ندور بقى على حلول بشرية وفلان وعلان وابونا وكل حد وما نلاقيش اي سكة نلجأله هو. فهي راحت والظلام باقي. القيامة بتعلن ان اللي احنا بنبحث عنه ده مش اله ومات وخلاص. ما هي لو كان مات وخلاص خلاص ده يعني كرازاتنا ايه باطلة. هي القيامة هي دي ايه مسيحيتنا، هي دي ايه مسيحيتنا، ان الدموع دي بتتحول لبشارة. الانبا شنودة كان بيقول ان مريم ما معناهاش بالحزن ان هي تذهب لربنا. لما نكون متضايقين ما ندبدبش في الارض زي الولاد الصغيرين ونقول لا مش بكلمه ومخصمه ومش هكلمه. هو حتى ده يعني ربنا حسه وبيحبه برضو، بس ما تسيبش ربنا ابدا حتى في وقت حزنك، لان حزنك ده هيجيله وقت هو عارفه وشايفه، طال ولا قصر هيبقى ايه، هيبقى ايام اللي بعده. تصوني يوحنا الحبيب ده الايمان السريع الهادي. اهو يوحنا ده زي ما استاذ ايهاب قال ما يا ريتنا نوصل له. احنا عارفين احنا ممكن ما نوصلوش ليه، من كتر الدوشه اللي حوالينا واحنا كل يوم في ايه، في دوامه مع بعض، مش عارفين ناخد هدنة، ناخد خلوة، ناخد وقت ولو صغير خالص في اليوم نقعد فيه مع ربنا عشان اقدر اسمعه اساسا. يوحنا لما دخل القبر رأى فآمن. هو كان كفاية عليه قوي قوي يشوف الاكفان محطوطة كده والمنديل لوحده، خلاص قام زي ما قال، ده كان كفيل جدا عند يوحنا. هو ما شافش ربنا لكن فهم ان ترتيب الاكفان دوت ما كانش سرقه ولا هزيمه، السيد المسيح قام الاموات. الاباء في الموضوع ده بيقولوا قلب يوحنا نقي ومليان محبه خلاه يجري، لان هو كان اصغر التلاميذ، واللي عمله يوحنا كان ما يتصدقش. هو كان اسرع من بطرس عشان بطرس كبير في السن ما كانش قادر يلحقه، بس خلي بالنا اول ما وصل عند باب القبر ما دخلش. حتى في اب كاهن كان معانا في اجتماع الخدمه بيقول الموقف ده بتاع يوحنا يتدرس، يتعمل ماجستير، يتعمل فيه كتب. يوحنا كان رايح ومآمن ان السيد المسيح ايه هي زي ما قال هيحصل، وقف على باب القبر وكان عنده احترام شديد جدا مهما كان بطرس اكبر مني. هو اللي ما بصش بقى وده انكر وده مش عارف ايه زي ما احنا بنعمل ونشاور كده، لا كان عمال يشاور على نفسه وشايف نفسه ان ايه اصغر، لا ما يصحش. وقف عند باب القبر وخلى بطرس هو اللي دخل. ابونا تدرس بيقول يوحنا سبق بطرس الى القبر لانه كان اصغر سنا، لكنه ترك لبطرس الدخول احتراما له. فكان ده عباره عن غيره روحيه واتضاع، قد ايه هو متضع. اللي بعده تصوني في ناس كتير زينا كده بتبقى محتاجه تشوف عشان تصدق زي توما واحنا، وفي ناس بلمسه نعمه لان هي في مكان هادي مركزه مع ربنا تحس بلمسة النعمة اللي ربنا بيسمح لها بيها وبيديها لها فتصدق. القلب الهادي القريب من ربنا يرى ما لا يراه الآخرون، زي الإيمان. الإيمان إيه؟ الإيمان تعريفه إيه؟ الثقة والإيقان بالأمور التي إيه؟ لا ترى. أنا مصدق في حاجة ما حدش يصدقها، زي ما تصوني إريني كانت بتقول يعني احنا لو مكانهم هنبقى زيهم، احنا مش مصدقين اساسا ان السيد المسيح، وهنتلخبط مش هنبقى مدركين. الاحداث كانت سريعه جدا من ساعه ما اتقبض على السيد المسيح. يوحنا بيعلمنا ان يبقى عندنا حس روحي، ده ما حدش يحسه غير الانسان الهادي اللي مركز مع ربنا، الاتضاع طبعا. الايمان لازم يجي في وسط هدوء من غير دوشه، لان مش هيجي كده، مش هيجي وانا في زحمه. اللي بعده تصوني الشخصيه اللي بعدها بطرس ده التوبه التي اعادتها القيامه.
هو لما أنكر السيد المسيح

سيد المسيح حصل ايه؟ قام مات خلاص. طب يا ترى هو سامحني؟ يا ترى هو قابلني؟ يا ترى انا ايه؟ انا وحش ولا انا ايه؟ فكان وهو بيجري رايح عايز يعرف، ما متلف، يا ترى انا شكلي ايه قدامه؟ انا هبقى عامل ازاي قدامه؟ زي ما احنا نعمل عمله ونبقى مش عارفين نخش الكنيسه لما عملناها، يا ترى ربنا قابلني واقف اصلي، يا ترى انت يا رب بتحبني؟ انا متلخبط وانا في الخطيه متلخبط، ما جاليش فرصه ان انا اصدق ان التوبه بتاعتي اتقبلت. تمام؟ فالقديسين بتشوف ايه؟ ان بطرس ما كانش بيبحث بس عن القيامة، كان بيبحث عن رجاء، عن رد للتوبة اللي هو تابها وبكى دي، كان عايز يشوف ليها ايه عند ربنا، انا فعلا ربنا سامحني ولا لا. اللي بعده، ظهر السيد المسيح لبطرس بعد كده، كان هو مضطرب جدا زي ما قلنا، والقيامة كان بالنسبة لبطرس ما كانش ان هو ايه لاهوت بقى السيد المسيح قام بناسوته ومات بناسوته وقام بلاهوته والدنيا كده خلصت، لا، هو كان ايه؟ عودة الرجاء بعد السقوط، سقط وتاب وربنا رد عليه في القيامة وكمان ظهر له. احنا كام مرة بنسقط وبنغلط وبنحس ان ربنا علاقتنا بيه انتهت، والشيطان ممكن يضحك علينا ويبعدنا فترة ويحصل لنا فتور ومش عارفين نرجع تاني، لكن القيامة تقول المسيح قائم ما بيفضحش تائب، ما بيغلقش الباب أبدا مادام أنا راجع له بصدق، وبيعيد كل إنسان لمكانه. بطرس ده اللي أنكر، وكلنا عمالين نقول اللي هو أنكر هو إيه؟ كان جريء وهو كرز واختبر الغفران الحقيقي. يا ريتنا احنا لما نغلط ونتوب نحس قد ايه ربنا غفر لنا، ده يعني ممكن يعدي عمرنا كله وما نحسش بيه. اللي بعده تصوني، الشخصيه اللي بعده توما، الشك الذي تحول الى اعلان ايمان. توما الرسول ما كانش بيرفض المسيح ان هو بيعاند فيه، وان هو لا انا لازم احط صبعي فيه عشان خاطر اصدق المسامير كانت فين. كان ابونا برضو بيقول لنا ان المسامير اللي كانت في السيد المسيح دي ما اتذكرتش في الكتاب المقدس خالص غير في المشهد ده، لما توما قال انا عايز احط ايديا مكان الحربه ومكان المسامير. عشان كده احنا عرفنا ان السيد المسيح ما تعلقتش دراعاته كده، لا ده اتدق كمان فيه مسامير. الصليب كان تقيل جدا عليه لما قال ايه؟ انا لازم احط ايديا واشوف عشان اؤمن، وكان بيطلب ده بثقه. انا يعني ناس كتير فينا تبقى عندها تقول انا خادم وانا جميل وانا ما فيش زي، بس يجي عند الموقف انا لازم ايه؟ انا لازم اشوف عشان اصدق. حلو انك مشاعرك اللي جوه دي تبقى طالعه تقولها بصوت عالي، ما تهجلش منها على فكره، حتى لو غلط بسببها هنعرف دلوقتي ان بسبب توما ده كانت بشارة كبيرة جدا بالقيامة. إن لم أبصر لا أؤمن، كان بيطلب ده بيقين عشان يداوي القلب اللي هو تعب واتكسر بأن المسيح السيد المسيح مات. ربنا بقى لما هو قال له كده مثلا زي ولادنا لما يجوا يعني يكلمونا بطريقة مش حلوة، أو يعني السيد المسيح ازاي قال له انا لو ما حطيتش ايدي في جنبك مش هصدق، مش مثلا طردوا ايه اللي انت بتقوله ده، انت مش عارف انت بتكلم مين، انت ده انا باباك، ده انا مامتك، ازاي تكلمني بالشكل ده واطلع بره، لا ما عملش كده. راح قال له ايه؟ حط ايديك، ولما ما تكونش بعد كده مش مؤمن خليك ايه؟ مؤمن، هات اصبعك الى هنا. قديس اغسطينوس شاف شك توما ده انه فاد الكنيسه كلها، لان ايمانه كان بعد ما شاف. يا ترى لو توما ده ما كانش في المشهد كنا كلنا هنصدق؟ ما احنا هيجي يوم كده وهنفكر هو ايه ما حدش شك، هو يا سلام مات وقام وتالم وما حدش خالص شك، كنا هنشك احنا في الكلام ده صح ولا لا؟ يبقى كان لازم حد يصدقنا، كان لازم حد يعني يبقى مكاننا، يعني يبقى شبهنا، فربنا يجيبه ويورينا يعني رد.

0: توما كان من أعظم الاعترافات ربي وإلهي، زي مريم المجدلية لما قالت إيه؟ ربوني زي ما تصوني رانيا قالت. آخر حاجة، الله لا يخاف من أسئلتنا، لكنه يريد أن نقربها إليه بتواضع. أنا لما بشك وأسأل، أنا مش بشك عشان أتنك على ربنا، ولا أنا بفهم عن ربنا، ولا أنا بفهم عن أبونا فبسأل بقى عشان أتمنظر، لا، أنا بسأل وأنا فعلا عايز أوصل لمعلومة، عايز أوصل لإجابة، عايز أوصل لربنا فكره إيه في الحتة دي، بقلب متواضع. توما بيعلمنا الشك الصادق يقود إلى إيمان أعمق، وأن اللقاء الحقيقي مع يسوع بيغير جدا. هو من واحد شكاك بقى إيه؟ مبشر كبير خالص ورسول من الرسل. ربنا يدينا نكون إيه؟ مصدقين في قيامته، ونعيش القيامة كلنا معاه من غير أي شك.
1: يا ريت تسوني تطلع علينا قام المسيح بموته أبطال عز الموت، ترنيمة قام المسيح. يا سهلة خالص، بس نقولها مع بعض يعني هنفتكرها.

صوم طيبين. الخمسين عمالة تجري بسرعة، يعني الخمسين في الصيام 55 بيعدوا بالراحة، والخمسين المفرحة ايه بتعدي ايه ليه كده معرفش. والناس لإحساس عشان بيحبوا الراحة شوية. النهاردة معانا أستاذ أرساني القمص، أول مرة يباركنا النهاردة، الحقيقة فرحانين جدا وربنا رتب إن هو يجينا النهاردة، هدية كده من عند ربنا حلوة، أكيد عاوز يبعت على يعني بقه يعني كلام بالروح القدس لكل واحد فينا، فربنا بعتهولنا هدية النهاردة، ويعني أول مرة يباركنا في الاجتماع، وإن شاء الله بعد كده يا أستاذ أرساني لا نشوفك كتير خالص. يعني موضوع جميل كمان، اسمه الاحتواء، الاسم الأصلي بتاعه الاحتواء النفسي صح؟ او الشبع او الارتواء، الارتواء النفسي. فطبعا الخدام قالوا الارتواء النفسي، الناس ايه ممكن تتخض من الاسم، بس ده الاسم، بس هو الاسم الحقيقة مريح جدا يعني.

0: في ارتواء يعني. فاحنا سميناه نفس الايه الشبعانه الشبعانه. فتعيش محبتك وزهر سيني ودايما كانت باركنا وفرحنا.
1: باركنا ابانا لسان. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. مش عارف انت كلكم مفرطين، مش عارف ابص كده ولا ابص كده، ممكن نضم طب شويه بدل ما افضل ابص رايح جاي، ولا صعبه بالنسبه لكم؟ انا عارف هو كلنا كده يعني، كل الكنائس في كل حته فيها نفس المشكله. طيب بقى سامحوني لو ما عرفتش ابص كده بقى. الحقيقه الموضوع يعني مشبع الحقيقه. في واحد اسمه أنطونيوس، واحده اسمها مريم، اتنين اتعرفوا على بعض. وكان أنطونيوس ده مهندس يعني دماغه كده حلوه، ولكن كان مركز قوي قوي في شغله وعنده طموح زياده عن الطبيعي يعني. ومريم كانت او ماريا يعني كانت يعني بتحب الاطفال وكانت مديره حضانه. المهم حبوا بعض وعملوا كده قداس طقسي في القداس الصبح، وعيشتهم كانت فل الفل. عدى كام سنة؟ سنتين. وبعد السنتين ابتدى هو مركز في الشغل قوي قوي قوي، وهي حرام قاعدة لوحدها. وانتوا عارفين حضراتكم ان معظم السيدات عندهم لغة الحب هي ايه؟ الوقت القيم. فطبعا هي حست ان هو مش بيحبها كأي واحدة جوزها مش بيسأل فيها يعني. وبعدين كلمته مرة واثنين وثلاثة واربعة، ما فيش فايدة، مش بيستجيب. الضغط المادي والأوضاع و و و ما كانش قدامها غير ان هي يعني تصلي وخلاص، هتعمل ايه؟ المهم عدى فترة وبعدين راحوا القداس سوا يوم الجمعة، وبعدين كان فصل الإنجيل: من يأكل أو من يشرب، آسف، من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. ده فصل إنجيل بتاع إيه ده؟ السامري. فصل إنجيل السامري. زي ما حصل الأنبا أنطونيوس بالظبط حصل معاه. طلع راجع نفسه الحقيقة، واتفقوا كل يوم يعملوا ساعة اسمها ساعة الارتواء اليومي. يعملوا إيه؟ يعملوا شوية صلاة وفصل من الكتاب، وكل واحد فيهم يقول ثلاث حاجات حصلت له يشكر فيها ربنا. ثلاث حاجات، هي ثلاثة وهو ثلاثة. استمر الحال كده والدنيا رجعت أحسن من الأول، وخلفوا ولد سموه إسحاق، عشان يعني أكن يعني ربنا افتقدهم، وزي إسحاق ابن الموعد يعني. إيه بقى موضوع الارتواء؟ طب القصة دي إيه لازمتها؟ أتاري إن السعي الزيادة على أساس إن هي دي اللي بتملاني، لا في الحقيقة مش هو. فإيه موضوع الارتواء؟ طب إيه مفهومه؟ طيب أعرف منين إن أنا عندي جوع محتاج أشبع؟ طب لو أنا عندي جوع طيب أشبع إزاي؟ هنعدي على مع بعض كده على الموضوع، واعتقد الباوربوينت شغال في نفس الكلام اللي انا بتكلم فيه. النفس البشريه عطشانه دايما، عطشانه دايما. وزي قول السيد المسيح لما قال: من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. يبقى الانسان على طول هيفضل عطشان لو استمر بنفس منوال حياته. والاباء يقولوا على العطش ده هو الجوع الروحي، الجوع الروحي. عشان كده المسيح له المجد في الآية 14 من يوحنا 4 يقول إيه: ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يبقى اللي هيشرب من الماء اللي أنا بديه مش هيعطش. بص القديس كيرلس الكبير يقول إيه: الماء الحي هو الروح القدس الذي يروي النفس الظمأة إلى الله. هو الروح القدس

كتير مننا بيقعد في مجاميع كده ويبقى قاعد فرحان ومبتسم ويجاري القعدة، لكن هو في واقعة الأمر جواه فراغ وقلبه فاضي. أتاري بيعوض هذا النقص بأنه يبقى مبتسم ويجاري الناس، موضوع مختلف خالص عن مظهره. كتير مننا برضو شغله مستقر، ولاده مستقرين، وحياته المادية حلوة مستور، ولكن ما عندوش سعادة، مش حاسس بالأمان، مش حاسس بالسلام. الله، ليه بقى؟ مش هي دي الحاجات المفروض ان احنا بنعيش عشانها؟ لكن ما زال الإنسان مش عايش سعيد، وعندي احتياجات مش بتلبى. تعرفين حضراتكم أكيد تعرفوا هرم مازلو، عمل مثلث كده حط فيه الاحتياجات البيولوجية تحت، الحاجات النفسية فوقيها على طول، احتياج للحب، احتياج للأمان، احتياج للتقدير. اعتبر الاحتياجات دي مهمة جدا ولازم تشبع بحد، لكن للأسف مهما أشبعت سيظل الإنسان من جواه فاضي. ليه؟ هنعرف. النفس لا ترتوي إلا من الله. ليه؟ لأن هو اللي خلقها وعارف احتياجاتها. بصوا كده القديس أغسطينيوس يقول إيه؟ لقد صنعتنا لك يا الله وقلوبنا مضطربة حتى تحتاج في ترتاح فيك. إيه مفهوم الجوع النفسي؟ الجوع النفسي هو شعور عميق بالفراغ الداخلي، شعور عميق بالفراغ. مهما كنت ناجح أتاري إن الفراغ ده مش بيلبى بالاحتياجات الجسدية والمادية، لأ. فمهما الواحد وصل لكن عنده حتة كده لازم يرجع لربنا فيها. إيه أشكاله؟ الجوع العاطفي، عندي قلب قد كده لكن مش لاقي حد يملى هذا الحب، فيفضل عندي جوع لهذا الحب فاملاه بأي حاجة تانية. عارفين حضراتكم كلنا بنحاول ان احنا نملى الحب من شريك الحياة، لكن الحقيقة في حاجات بتحصل غير كده. انا بيجيلي في المشورة حاجات صعبة خالص خالص. ليه؟ لأني مش متعود أملى هذا الحب والفراغ العاطفي بشريك الحياة، بملاه بحاجات تانية. يبقى نمرة واحد الجوع العاطفي، اتنين الجوع العقلي والثقافي. أكيد حضراتكم عدى عليكم واحد بيدرس جامد وبيذاكر جامد وبيجري ورا التكنولوجيا جامد، حلو، لكن هل ده حقيقي ولا وراه تغطية لفراغ داخلي؟ لازم كل واحد فينا يفكر، انت بتلهس ورا التكنولوجيا ليه؟ لسد الفراغ ولا فعلا انت بتحب الثقافة وبتحب التكنولوجيا وبتستخدمها في حاجات حلوة؟ الجوع بالشهوات، ادمان التسوق والويندو شوبينج، ان احنا بنقعد نلف نلف نلف ومش بنشتري حاجة. أتاري فيه جوع للعين. بستغرب مثلا في مناسبة من المناسبات في مثلا في رمضان تلاقي الإعلانات كلها أكل وفلل وبيع وكلها حاجات استهلاكية. هل إحنا بناكل كل الأكل ده ولا بنعيش في الحاجات دي كلها؟ لكن كل حاجة بتخاطب الشهوات، سواء شهوة البطن أو شهوة العين وتعظم المعيشة. الجوع للمجد أو تعظم المعيشة، سعي وراء المناصب والشهرة، تلاقي كل واحد مثلا أوفر قوي في أنه هو كل حاجة يعملها يصور وإيه ويرفع على وسائل التواصل. إيه ده كل ده؟ أتريه هو عايز يتشاف، أتريه هو من صغره محدش بيشوفه، كبر وجواه هذا الفراغ فعايز يتشاف والناس تسقف له، يبقى هو بيغطي حاجة جواه برضو فراغ. مظاهر الجسدية. الجوع النفسي ممكن يتحول لألم نفسي.

عارفين حضراتكم دلوقتي في حاجات صارخة جدا، أمراض نفس جسمانية. يعني إيه نفس جسمانية؟ زي واحد ما كان زمان بيجي يمتحن بطنه تكركب، دلوقتي بقى الاسترس والغضب يجيب قولون عصبي ويجيب حاجات نفسية أمراض.

انت سايب مراتك انت يقعد يحكي معاه ويحول الدكتور نفساني يديله ايه حاجات مهدئة امراض نفس جسمانية، كل ده عشان يشاور لنا ان في احتياج مش مسدد بالاحتياجات المادية. بص القديس اغسطينوس يقول ايه، كل البشر مقتولون عطشا لكن نادرا من يقول عطشت اليك نفسي، بل يعطشون الى العالم. ويكمل، ما اكثر هذه المباهج التي وعدتني بامور كثيره لكنها عجزت، اذ لم تكن نفسي تحيا بعد فيك. كلها اشكال من الجوع النفسي. طب ليه في جوع نفسي؟ السؤال الثاني، ليه في جوع نفسي؟ لان الانسان انفصل عن مصدر الحياه. تعرفين حضراتكم ان احنا اتخلقنا على صورة الله ومثاله بايه؟ بالنفخة. وصورة ربنا جوانا عبارة عن الحرية. ما حد يعرف؟ صورة الله في الانسان عبارة عن ايه؟ حرية وارادة وقادر على انشاء علاقات، هي دي صورة الله جوانا. فلما الانسان ينفصل عن مصدر الحياة زي سمكة طلعت من المية، أو فرع قطعناه كده من الشجرة فطبعا دبل. نفس الفكرة، الإنسان ينفصل عن الله مصدر الحياة يكتئب اكتئاب شديد جدا ويتعب. بصوا في أرمية 2 آية 13 يقول: تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. الآية دي فيها مشكلتين. مشكلة الأولانية هم تركوني أنا ينبوع الماء الحي، تركوا مصدر الحياة. طب والغلطة الثانية، عملوا نفسهم أبار، عملوا وسائل أخرى يشبعوا بيها غير ربنا، وفي الحقيقة عمرهم ما هيشبعوا. اتنين، يبقى واحد لأن الإنسان انفصل عن مصدر الحياة، اتنين لأن الإنسان بيطلب الشبع في المكان الخطأ. زي ما قلت، ناس بتجري ورا الفلوس فاكرة إنها هتشبعهم، مش هتشبعهم. ناس بتجري ورا العلاقات فاكرة إنها هتشبعهم، برضه مش هتشبعهم. ناس بتجري ورا الوسايط، كل الأمور اللي أنا بكونها حواليا عشان تشبعني للأسف مش بتشبعني، كلها آبار مشققة. أكيد بتشوفوا برضو زي حالتي كده، بقعد أقرأ عن الناس الأغنياء قوي قوي وخصوصا بره، في آخر نهاية حياتهم يقول كل الفلوس دي هعمل بيها إيه؟ أنا مش سعيد، ما عنديش أسرة، ما عنديش ولاد، ما عنديش حاجة بعملها مفيدة، كل حاجة شغل شغل ثم شغل، ويكون فلوس ما عملش بيها حاجة. ده حقيقي. السبب الثالث، إن النفس لها احتياجات لا تشبع بالاحتياجات المادية لكنها بتشبع بالمسيح. زي ايه؟ النفس بتحتاج غفران. هل الغفران ده في اكل يشبعه؟ لا. النفس بتحتاج ان هي تعرف ايه معنى الحياه. هل انا هدفي في الحياه ان انا اتجوز واخلف واموت والدايره اللي احنا عارفينها بتاعت الحياه العاديه؟ لا. انا انسان سماوي، مواطن سماوي، بعيش في الحياة صحيحة، لكن الحياة مش بتعيش جوايا على أمل إن أنا أروح السماء لو أنا تبت وكنت عايش كويس. يبقى النفس تحتاج غفران، النفس تحتاج معنى للحياة، النفس تحتاج كمان مفهوم للألم. على فكرة محدش بيفهم الألم خارج المسيحية نهائي. المسيحية بس اللي بتفهم ايه موضوع الألم، لأن المسيح نفسه اجتاز هذا الألم، مات وقام. أربعة، النفس تحتاج إلى حب غير مشروط. قولي كده حضرتك أو حضرتك، مين يديكي حب غير مشروط؟ عارفين حب غير مشروط يعني ايه؟ يعني بحبك بالرغم من، مش بحبك علشان. الحب العادي بتاع العالم بحبك عشان انت غني، عشان انت فرفور.

عشان انت مليان لفلفه وبتاع، واولادك يحبوك عشان انت بتصرف. لكن الحب المسيحي الحقيقي بحبك بالرغم من انك. كتير يقول لي في المشوره، يقولوا لي يعني كان جوزي يعني تاجر وشاطر وبيكسب، دلوقتي العمليه مش احسن حاجه، يعني المفروض اعمل ايه؟ قلت له انا المفروض ارد عليك اقول لك ايه؟ يعني انا بحبك عشان انت غني، لكن انت لما ظروفك ما بقتش احسن حاجه اسيبك. يا سلام. لكن الحب المسيحي حب غير مشروط، وده اللي علمه لنا المسيح له المجد. شوف كده القديس يوحنا ذهبي الفم يقول ايه؟ كما يروي الماء الجسد الظمآن يروي كلام المسيح النفس، فيصبح نبعا يفيض على الاخرين مشابها لماء السمريه الحي. ويكمل: العطش الحقيقي هو للبر، والمسيح يشبع الجياع الى الابد. قديس يوحنا سابا الشيخ الروحاني يقول ايه؟ ليتنا نجوع ونعطش الى البر لكي نشبع منه، فالرب هو خبز الجياع. يبقى النفس ما يشبعهاش غير ربنا. ليه؟ لان هو اللي خالقها وعارف احتياجاتها. ايه مظاهر الجوع النفسي؟ اعرف ازاي ان انا جعان؟ واحد، القلق المستمر. واحد يجي لي يقول انا قلقان. طب انت قلقان ليه؟ انت ظروفك حلوه وامورك حلوه وزي الفل، احسن من غيرك بكتير، ليه قلقان؟ مفيش سبب واضح للقلق، هو حاسس ان انا مش مسنود، ما عندوش سند داخلي. قديس اغسطينوس يقول ايه؟ قلق هو قلب الانسان حتى يستريح في الله. القديسون كان عليهم شويه اقوال كده عجيبه قوي، تحس ان هم عايشين معانا في الدنيا. القلق المستمر، يبقى انا عندي جوع. اثنين، الاحساس بالفراغ. بمتلك اشياء كتير احسن من غيري بكتير، نشكر ربنا، لكن حاسس كده ان انا مش مرتاح ومش مبسوط. ليه يا عم؟ مش عارف. وكتير كده يجي يقعد يقول انا عندي كل حاجه ومبسوط، ومراتي احسن واحده، واولادي اجمل مش عارف ايه، وانجح ناس، كان انا مش سعيد ومش مبسوط. ليه؟ احساس بالفراغ اللي هو ملوش علاقه خالص بحاجه ماديه، ما يملاهوش غير المسيح. قديس مكاريوس الكبير يقول: القلب ان لم يسكنه الله يبقى قفرا. القلب اللي ما يسكنوش ربنا يبقى قفر، مهما كان معاك كنوز الدنيا. تلاتة، سرعة الغضب والتوتر. تلاقي واحد اتخانق مع دبان وشه كده، يا عم وحد كلمك، بتشوف كتير في الشارع وفي المواصلات وفي السواقة وفي كله، ناس مش طايقة بعض. ليه؟ ما حدش عارف، ما حدش عمل له حاجة، وفي الشغل بالذات يعني، لا قلقان وغضبان ومتوتر. النفس العطشانة تبقى عصبية جدا. أربعة، التعلق الزائد بالناس. عندي احتياجات فبتعلق بالناس عشان هم يسدوا لي احتياجاتي. عندي مثلا محتاج حاجة في الشهر العقاري، أدور على حد واسطة يحل لي الأزمة دي. عندي مشكلة مش عارف فين، مش عارف مين بينقط عليا إيه، فأعمل قضية إيه. كلنا مشغولين بالحواديت دي، فاتعلق بالناس زيادة. الإدمان بكل أنواعه. أي حد جرب إنه يبقى عنده فراغ بيعمل إيه؟ عنده ساعة فاضية كده. اتخيل دلوقتي إن عندك ساعة فاضية، هتعمل فيها إيه؟ هتفتح التلاجة تاكل حتى لو أنت شبعان؟ هتفتح الميديا؟ هتكلم حد؟ إيه مظهر سد الفراغ؟ وخلي بالك اول فكره هتجيلك هي دي اللي شاغله قلبك، ايا كان بقى. كل واحد هيدرس الفكره دي في دماغه. اول ما تبقى فاضي، ايه اول حاجه بتنط في فكرك؟ فقدان الرجاء. انا مش مبسوط و

ومستقبلي مش عارف في ايه والبلد ايه، كل الحواديت اللي الناس كلها بتتكلم عليها، فقدان الرجاء، مستقبل مظلم. 7 فقدان الفرح طبعا، الهروب المستمر. عندنا احنا الرجاله القصه دي، لما اكون زهقان من الدنيا اخش انام. حد بيعمل حاجه غير كده؟ عايز اهرب من الحواديت اللي مع مراتي وولادي اخش انام، وهي تخش او تاكل او تنزل تحت تعمل شوبينج وتريح دماغها من الهوسه. الهروب المستمر، ادرس الهروب. تصرفاتي لازم تبقى مدروسه، انا بعمل كده ليه؟ مش بعمل وخلاص. اي نمط متكرر في حياتي اكيد ورا سبب. انا بهرب ليه؟ السامرية صورة حقيقية للجوع النفسي. عايز احفظكم السامرية موجودة فين وليه وكده. السامرية عبارة عن سين، صح؟ سين سامرية. هناخد السين دي نوقفها كده، هتبقى كام؟ 4، صح؟ ولو وقفناها كده تبقى رقم 3 بالانجليزي، صح؟ معايا؟ احفظوه عشان دي سهلة. ناخد السين اللي في السامرية هنوقفها شمال هتبقى رقم 4، ونوقفها يمين تبقى رقم 3. ايه بقى 4 وايه 3؟ تريها في الانجيل الرابع، الاصحاح الرابع. سهلة، احفظوها سهلة. انجيل الرابع يوحنا، سادتي انستي سادتي، الانجيل الرابع الاصحاح الايه؟ الرابع. طيب ولقفتها الناحية التانية تبقى 3 بالانجليزي. بتتقال 3 مرات في الكنيسة. امتى وامتى وامتى؟ ايوه، حد في الصيام الكبير، مظبوط، في الاسبوع الرابع، وايه تاني؟ في الخمسين، في الاسبوع كام؟ الثالث. فاضل واحدة، سجدة. برافو عليك، السجدة الثالثة. يبقى بتتقال 3 مرات. حفظتوها سهلة؟ ماشي. السامرية سابت كل اليوم ورايحة عند البير امتى؟ في عز النقرة. ليه؟ عشان تشرب. طب ما تشربي متأخر. لا، هي تبحث عن مصدر للارتواء الجسدي، وعايشة عيشة صعبة، بتضبط لنفسها آبار، لكن هي مشققة. عندها 5 أزواج والخامس مش جوزها، يعني عايشة في الخطية. يقوم يحصل اللي يحصل، ربنا يقول لها اعطيني لأشر على طول كده. يقوم يقول لها، عارفة مين اللي بيكلمك؟ لو عرفتي هتطلبي منه ماء حي. تقول له طب ما تديني عشان ما اجيش هنا. فقال لها حاجات في حياتها، فراحت سابت الجرة، يعني سابت كل متعلقاتها وكل الحاجات اللي كانت بتعيش بيها عشان تاخد الميه دي. ولما سابت الجره كرزت. تخيلوا كده، يعني مش عارف الواحد، يعني لو انا مكان الناس، يعني واحده خاطيه جايه تبشر لي تقول لي في كذا كذا كذا، حاجر وراها ايمان غريب برضو. يعني هي غريبه وايمان السامره غريب برضو. انا قعدت افكر، انا لو مكانهم هل هاجر وراها؟ دي الست الخاطيه دي مش معقول، دي بتقول ايه دي؟ لكن حقيقي التغيير اللي بيعمله ربنا في قلبنا غريب فعلا. ايه هي الابار المشققه اليوم؟ دلوقتي في ابار مشققه كلنا عايشين فيها. 1، العالم والشهوات دي بتستنفذ كل ما انا بخزنه جوه قلبي. قديس باسيليوس الكبير يقول لي، النفس التي تشرب من ابار العالم تعود عطشه، اما من يشرب من المسيح فيشبع الى الابد. 2، نجاح بدون الله. كتير من الناس ناجح وكتير من البشريه ناجحه، بس ناجحه ازاي؟ ناجحه فعلا تستاهل ولا بتنجح باساليب ملتويه؟ أمثال الرشوة مثلا وسرقة، وإنها تنط على كتاف غيرها.

عشان هي تترقى وزميله ما يترقاش. بنجح من غير ربنا، دي آبار مشققة. علاقات بلا قداسة، كتير من الناس بتضعف لما شريك الحياة يبقى مش مهتم. كتير من المشاكل الأسرية اللي بتجيني كلها فيها طرف ثالث، هو متعلق بمشاعر تجاه زميلته وهي متعلقة بمشاعر عاطفة متأججة بزميلها في الشغل. ليه؟ لأن مفيش تواصل في البيت، فكل الكلام بيدور مع زمايل الشغل، والطرف الثالث ده لما بيخش في الجواز بيدمره للأسف. فعلاقات زوجية خارج نطاق الزواج مدمر للعلاقة الجسدية خالص والانشغال العاطفي. ترفيه بلا حدود، ايه رأيكم ان واحد يقعد يلعب ادمان الكتروني، يعني يقعد يلعب في لعبة اونلاين على التليفون ويدمن هذه اللعبة ويبيع عفش بيته ويضرب امه ويموت اخوه عشان ايه؟ عشان يسد الدين اللي عليه واحنا مش عارفين نعالجه. تصوروا قد ايه الفراغ اللي واصل للشباب. بيوت الادمان عندنا مليانه ناس، 60 واحد و70 واحد، وعندنا 8-9 بيوت. ايه كل ده؟ احنا مش حاسين ومش دريانين. لا، حتى ادمان اللعب بقى بيودي في كارثه، وبنلم له فلوس عشان نسده عليه 80,000 جنيه. ليه؟ عشان عنده فراغ وبيلعب. معرفه بلا توبه، معرفه في كل حته، والشخص الواعي يخلي باله هو بيستقي معلوماته من مين. في ثقافات جنسيه مشبوهه، هل انا بستمتع وانا بقرا الحاجات دي وبشوفها؟ طب هل بتفرج على حاجات لا تليق؟ اما المشاكل كلها اللي عندنا دي منين لو كلنا قداسه وطهاره ونقاء؟ الحاجات دي كلها جايه منين؟ جايه من الفراغ اللي انا مش عارفه او مش عارف املاه بربنا. كلام بنقوله لكن في الواقع انا زهقان، اعمل ايه؟ افتح النت اتفرج مش عارف على ايه، وبعدين ما ربنا رحيم يعني، وانكسرت الخطيه ازدادت النعمه جدا وحاجه جميله قوي بصراحه، وبعدين اغلط وبكره التوب وحاجه حلوه قوي، وبمراحم الرب اغني. تدين شكلي بلا علاقه حيه بربنا، انا باجي الكنيسه وبصلي وخادم جميل، لكن ايه علاقتي الحيه بربنا؟ النمو المستمر فين؟ الاعتماد على الناس بدل الله. واحد مريض، القصه دي حقيقيه حقيقي وانا حضرتها يعني، واحد مريض مفروض ان هو يعمل كشف عشان ياخد يعني معاش مامته، وبعدين انتوا عارفين الـ الـ الكشف ده بيبقى مش عارف في المنشيه في بتاع عالي كده، فمين هيشيله بقى ومين هيحطه؟ قعدوا مشغولين بالموضوع ده، فالمريض امتنع عن ان هو يروح، فقعدوا يقولوا له يا ابني حرام عليك الفلوس ماما هتروح، يعني شويه كلام كده. المهم انا احنا ما عرفناش يعني القصه ماشيه ازاي، عرفنا بعدين، لكن ساعتها ما عرفوش، عرفوا بعد كده وحكوا لنا بقى. المهم ايه، خدوه بالعافيه وودوه البتاع الكشف الطبي الكوميسيون ده، وبيقولوا اتفاجئنا ان مدير الكوميسيون بدل ما المريض ده يطلع لفوق مدير الكوميسيون نزل قال لهم فين فلان الفلاني؟ فاستغربوا، او فلان الفلاني اهو، حضرتك مين؟ قالوا انا فلان دكتور فلان. عايزين ايه؟ بيشخط كده، عايزين ايه؟ فقالوا له عايزين نمضي الورق ده. قال خلاص يلا مع السلامة.

سلام، ما قعدوش 5 دقايق. فهم بيحكوا لنا، احنا طبعا يعني منبهرين ايه القصه. اتاري المريض ده بيكره حاجه اسمها واسطه، ما بيحبهاش. طب عملت ايه يا عم؟ عنده صوره تماف ايريني في الاوضه. قال لها بص اقول لك على حاجه، انا يعني عمري ما طلبتك، لكن بما ان الصوره دي في الاوضه وعمري ما تشفعت بيكي، لو خلصتي لي القصه النهارده يبقى يعني هعمل كذا كذا. ماشي. فالمهم راح، والقصه اللي حكيت لكم عليها دي حصلت، وحكونا بقى القصه دي بعد كده. اتاري في علاقه حيه بينه وبين القديسين. هل ده يتصدق الكلام ده من 5 6 سنين فاتوا؟ يتصدق، لانه حصل فعلا. الواحد يفكر فيها بالعقل، ازاي يعني؟ عاده خاطئه، ابار مشققه. كان عندي جاري هو تنيح، ما تناولش ابدا في حياته ابدا. عنده كم سنه الدكتور ده؟ عنده حاجه مثلا بتاعه 45 سنه. المهم جه ابونا يعمل لنا انديل في البيت، فاخوه بقى بيزق ابونا عليه. ابونا فلان ما بيتناولش. قال له ما بتتناولش ليه؟ قال له عشان بشرب شاي الصبح. كل يوم الصبح بيفتح عينه على شاي، وله طقوس معينه كده، يعمل فتلتين باكت، يحط المعلقه جوه البتاع، ويحط المعلقه بين صوابعه كده، له طقوس معينه. مدمن يعني شاي. يعني هل العاده دي بتمنعك عن التناول؟ تصدقوا انها تمنعه عن التناول فترات طويله؟ ابونا بقى قال له ايه؟ قال له طب اشرب الشاي وتعالى. قال له ازاي يعني اشرب الشاي واتناول؟ قال له فكلنا استغربنا. انا كنت قاعد بقى في القعده دي، ازاي الراجل ده هيشرب الشاي ويتناول؟ اتاري في حاجه اسمها تدبير رعوي. طب الراجل ده لو مات النهارده هيروح فين ده؟ لكن الحاجات دي لا تعمم طبعا، لازم ابونا الكاهن هو اللي يقول فعلا الدكتور ده راح اتناول وبقى بيتناول خلاص، يعني ما جاتش على كوبايه الشاي دي، اتناول وارجع 10. شوفوا عاده انا متعود عليها، ابار مشققه لا تضبط ماء، خطيه سريه، تعلق بانسان. في المخطوبين مثلا تيجي بنت تشتكي ده بيعمل فيها كذا وبيعمل فيها كذا وبيعمل فيها، اكمل ولا ما اكملش؟ ايه السؤال ده؟ انت مش عارفه تكملي معاه ولا لا؟ انا اللي هقول لك، اصل هو بيعمل كذا وبيعمل كذا، هي متعلقه بيه تعلق شديد، هو الوحيد اللي هيتقدم لي، هو الوحيد اللي جالي، هيطلعني من الفقر اللي انا فيه، وهكذا. كلها حجج واعيه. اسال نفسك ايه هي الجره اللي لازم تسيبها النهارده؟ ازاي اقتني الارتواء؟ تجنب الابار المشققه، المال والشهوه والملذات. دور على الماء الحي. بصوا كده في يوحنا 7 يقول ايه؟ من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. اعترف بجوعك الحقيقي وارجع للينبوع. اول علاج لاي حاجه هو الاعتراف ان انا مريض. هل حضرتك هتاخد دواء وانت مش مريض؟ لا. يبقى اول حاجه اعترف بجوعك الحقيقي وارجع للينبوع. قل له عطشت اليك نفسي، اشتاق اليك جسدي. 2، ارجع للمسيح شخصيا. تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. الصلاه اليوميه اللي بقى يعلمونا، قليل مستمر خير من كثير متقطع. قليل مستمر يعني مزمور في الصلاة أحسن ما تصليش خالص، بس يبقى مستمر. كلمة الله، الصلاة، وقراية الكتاب. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. 5، التوبة والاعتراف. قديس أنطونيوس يقول كل يوم ابدأ من جديد. كتير كده الواحد وهو بيراجع نفسه آخر اليوم يلاقي حياته كده فيه شوية حاجات معطلاه،
فيجي له كده صغر نفسه يقول انا عمري ما هبقى عدل.

0: ده انا حاولت كتير وفشلت. لا، قديس انطونيوس يقول لك كل يوم ابدا من جديد، تناول من الاسرار المقدسه باستحقاق، من ياكلني فهو يحيى بي. 7، املا فراغك بالصلاه والتسبيح والتامل. 7، اباء يقولون العقل الفارغ معمل للشيطان. اوعى تسيب نفسك مش فاضي، لازم تشغل نفسك. الخدمة والعطاء، حول ألمك إلى خدمة. ليه بقى؟ النفس اللي بتعطي بترتوي، معادلة في منتهى الجمال. النفس اللي تعودت تدي بترتوي، النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى. أمثال 11-25. قديس أثناسيوس يقول الارتواء الحقيقي في الاتحاد بالله، لا في أمور الدنيا الزائلة. بابا شنودة يقول إيه؟ ادخل السعادة في قلوب اليتامى والفقراء والمرضى. ممكن ناخد تدريب الأسبوع ده؟ نصلي 10 دقايق؟ هنصلي 10 دقايق؟ هنقرأ فصل من الكتاب؟ ركز كده، إيه الجرة اللي معطلاك؟ ايه الجره اللي مخليك متكلبش، مش قادر تتحرك ومش قادر تتحرر ومش قادر تنطلق ومش قادر تنمو؟ ايه الابار المشققه اللي انت مرتكز عليها ومش عارف تخليك تتحرر منها؟ اتناول باستحقاق، جرب تخدم. الخدمه هي الحل، والخدمه مش معناها مدارس الاحد والكلام الروحي، لا، في كتير خدمات نوعيه نقدر نعملها، لكن جرب الأسبوع ده إن أنت تخدم غيرك، تليفون، حد مريض، حد مكسور. كنيسة كتير بتقع منها حاجات بسبب الانشغالات، كان خليك أنت واعي. يبقى نمرة 1، صلي 10 دقايق. 2، ها، اقرا، اصحاح من الكتاب، سيب الجرة، الآبار المشققة، شوف إيه اللي معطلك، اتناول باستحقاق. 6، اخدم غيرك. ربنا يدينا يعني ان احنا فعلا نشبع بربنا، نشبع بربنا، ان كل حاجة نفسي محتاجاها مش هتشبع غير بيك يا رب. قديس أغسطينوس أكررها عليك، وخلقتنا يا الله ولن تجد نفوسنا راحة إلا فيك، ربنا المجد دائما أبدا.
1: كلمة الحقيقة عميقة، ميكس أقوال آباء على إنجيل على حتة، ميكس كده حلو، خلاط حلو يعني، صح ولا لا؟ زورزي، لا جميلة أقوال، هي بتستعاد الكلمة طبعا، متسجلة عندنا على الاجتماع على ركوتي. فإيه رأيكم نعمل اختبار حلو اللي يجيب المرة الجاية، غير طبعا الاختبار التدبير اللي هو الأسبوعي، لكن الجمعة الجاية اللي يجيب أقوال الآباء والإنجيل، الحاجات الإنجيلية اللي اتقرت علينا النهاردة في الكلمة، ليه هدية، أقوال الأباء بالذات لأنها كلها عميقة جدا يعني. تعيش أزهر ثاني وفرحتنا ودايما كده. في أسئلة؟ حد عنده أسئلة؟ طيب تعيش محبتك أزهر ثاني، تعيش نشوف أزهر خير. المرة الجاية عشان احنا عارفين الجمعة الجاية ليلة امتحان، فعاملين تحت في قاعة كده يوم خفيف شوية، هنعمل موفي نايت، فيلم الحقيقة الخدام لقوه فيها أهداف، هيبقى فيه مناقشة كده خفيفة بعده يعني مش أكتر من 10 دقايق، وهيبقى الاجتماع بتاعنا في القاعة تحت وهناخد جو الفيلم بقى، فمحضرين الخدام يعني جو كويس كده سينما يعني. حد عنده أسئلة؟ لو في مقترحات مواضيع، إيه ده؟ في أغابي تحت صح؟ بفلوس ولا من غير فلوس؟ بفلوس؟ مش أغابي ده كده كاسي تي في كده مش اغابي. طيب ورا في برضو اغابي، بيلحقوا ال50 بيلحقوا لحقوها. بفكركم بالرحله بتاعتنا يوم 11 و12 6 يعني كمان 3 اسابيع كده، دي بقى كله خلص امتحانات وتبقى فرصه حلوه نبدا الصيف كده ونشاط صيفي، وبنحضر لها تحضير برضو يعني يبقى فيه فايده روحيه ونفسيه وجسديه في اليومين دول، فنحاول نشترك مع بعض بروح واحده زي كل مره. تفضلوا نصلي.

إلهنا مخلصنا الصالح يا رب، نشكرك على عظم محبتك، على رعايتك لينا يا رب. نشكرك يا رب لأنك يا رب دايما بتهتم بالتكوين بتاعنا كله، الجسدي والنفسي والروحي، ودايما يا رب عاوز تشبعنا وتروينا. عشان كده يا رب لما كنت بتقابل السامرية، لو بتقابل يا رب المخلع، أو بتقابل أي شخص يا رب محتاج لك، دايما يا رب بتدور على نقطة الضعف بتاعته، وتبدأ يا رب تغذيه، وتبدأ يا رب ترويه، وتبدأ يا رب تعوضها له، تعوضها له يا رب. ولما تيجي يا رب تغذيه وتعوضها له، مش بتعوضها يا رب بحاجة عالمية أو عطية مادية، ولكن دايما يا رب بتعوضها له بعطية سماوية، بكلمة روحية، كلمة رب ليس لها حدود، تسيب أثر فيه وتغيره يا رب، وتغير شكله خالص لما يتجدد ذهنه، لما يتجدد يا رب الضعف اللي عنده أو المرض اللي عنده يتشال، ويتحول يا رب إلى قوة، ويتحول إلى قوة كرازة، يتحول إلى قوة شبع داخلي يقدر بيه يخرج يا رب إلى العالم، ويعود مرة أخرى إلى حضنك. أعطي كل أسرة إنها تشبع، أعطي رب كل أسرة رب إنها ترتوي من خلاصك اللي أعددته لينا بقيامتك المقدسة وبصعودك للسماء. اجعلنا يا رب نظرنا دايما وكل أسرة نظرها مثبت في السماء، لأن يا رب أسرة تبقى اسمها أسرة شبعانة، أسرة رب مليانة بالخير، مليانة بالبركة من عندك. كل أسرة رب حاسة بضعف، حاسة رب بأزمات في حياتها، مهما كانت الأزمات دي موجودة، ولكن شبع فيك وبكلمتك هي أكتر حاجة رب تفرحها وتخليها رب أسرة غنية جدا جدا، مهما كان ماديا ممكن يكون فيه، أو مهما كان صحيا، أو مهما كان رب في تجارب صعبة. نشكرك دايما يا رب أنت مش ما تاخدنا من عالم رب، زي ما قال الابن، نسألك أن لا تأخذهم، ولكن أن تحفظنا في هذا العالم، وتحفظنا من الشرير، تحفظنا بشبعك، تحفظنا بحضنك، تحفظنا بحبك غير المشروط. بارك علينا وعوض ربي أي حد ربي ليه تعب في هذه الكنيسة وفي كل كنيسة، بشفاعة جميع مصاف قدسيك المحيطين بينا في هذا المكان، وبشفاعة ملك هذا اليوم ماري مرقص وماري جرجس وأبونا بشوي كامل. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا رب في تجربة، لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. سمحتم نحاول نيجي بدري شوية، يعني احنا الناس جت قليلين قوي اللي جم بدري النهاردة، فبدأت الناس تظهر على الساعة 8 يعني، فنحاول نلتزم بالميعاد، لأن الافتتاحيات الحقيقة بتبقى فيها تحضير كويس قوي، ومجموعة الـ30 ربنا يعوضهم. تعيشوا كل مرة. اتفضل.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك

بروح رئاسي عضدني أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك،

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

إسرائيل الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل

العليون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض الميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكساسي وسيوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمكان انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع مضية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض مليئتان بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة آثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسة

بسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

0: Kyrie eflogison, ektoka talokan ageiu, evangeliu, to anarnosu. Tinu banib eknaka begbog, evolchen oherin kata beksazi, je afnavin genaval, erebek nohem, vi etak septot embeemso en nila ustiru. U oaini evechor, evolenteha nesnos, nem u oo en te beklaos, besraib. Bi ofa bin noti be sha ene enteni ene tiru amin.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب.

بالمسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب عن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجأنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما إذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الأعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم
وتعالى.

بهم وآوون في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عواد الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100.

باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور.

إنجيل متى. الأصحاح 27. ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين

ندم ورد الثلاثين من الفضة الى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد اخطأت اذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ انت ابصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فاخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل ان نلقيها في الخزان لانها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخار مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: واخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني اسرائيل، واعطوها عن حقل الفخار كما امرني الرب. فوقف يسوع امام الوالي، فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. وكان الوالي معتادا في العيد ان يطلق للجمع اسيرا واحدا من ارادوه. وكان لهم حينئذ اسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون ان اطلق لكم، باراباس ام يسوع الذي يدعى المسيح؟ لانه علم انهم اسلموه حسدا. واذ كان جالسا على كرسي الولاية ارسلت اليه امرأته قائلة: اياك وذلك البار، لاني تألمت اليوم كثيرا في حلم من اجله. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على ان يطلبوا باراباس ويهلكوا يسوع. فاجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون ان اطلق لكم؟ فقالوا: باراباس. قال لهم بيلاطس: فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع: ليصلب. فقال الوالي: واي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين: ليصلب. فلما رأى بيلاطس انه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغب، اخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: اني بريء من دم هذا البار، ابصروا انتم. فاجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى اولادنا. حينئذ اطلق لهم باراباس، واما يسوع فجلده واسلمه ليصلب. فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه والبسوه رداء قرمزي، وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وقصبة في يمينه، وكانوا يكثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه واخذوا القصبة وضربوه على رأسه. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء والبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. وفيما هم خارجون وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما اتوا الى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة، اعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد ان يشرب.

ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. ثم جلسوا يحرسونه هناك، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. وكان المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه، في 3 أيام خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال: أنا ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. ومن الساعة 6 كانت ظلمة على كل الأرض إلى 9. ونحو 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. وأما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى 2، من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين، وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة، وظهروا لكثيرين. وأما قائد 100 والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزلة وما كان، خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه. وبينهن مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب ويوسف، وأم ابني زبدي. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع. فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد. فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي، ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضر قال وهو حي: إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث، لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب إنه قام من الأموات.

تكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. الأصحاح 28. وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كاموات. فاجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا انتما، فاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لانه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه: انه قد قام من الاموات، ها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه، ها انا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه. وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه، اذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما، فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل، وهناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان اذا قوم من الحراس جاءوا الى المدينة واخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا، واعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، واذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فاخذوا الفضة وفعلوا كما علموه، فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم. واما الاحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل حيث امرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به، وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. امين.